0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

محلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الأوفياء الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت، وليتنا الغالي والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت، وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبحون حي على توت لكيب اللي معنا زميلتنا أمل نادية شعبي والفجندوبي صديقنا سي محفوظ وكل أسرة أكسجين فام. يقولك إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، ربي يقبل هذا الصيام. بعض الناس يصوموا الاثنين والخميس، ربي يقبل صومهم صدقاتهم، وربي إن شاء الله يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد في هذا اليوم الخميس 21 ماي 2026، 4 ذو الحجة 1447 التوقيت، الساعة 6:43. ربي يكون في عون الناس اللي قصدوا ربي صباح الواجهات، تاكسيات، معامل، مصانع، مطاعم، قهاوي، كوش، كل شيء. ربي يعاون الجميع. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منن، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. نسيسلوا احنا في الكياس في الطريق واحدة واحدة، ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها. قدرة ربي كما خرجنا من ديارنا من عند أهالينا وزوجاتنا وصغارنا لباس، نرجع زادة العشية لديارنا في أحسن الظروف والأحوال. ما تنسي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي. يا رب إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك عمن سواك. يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى.

وأهل المغفرة، أمين يا رب العالمين. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا من كانت الآخرة همه، اللي ديما يفكر في يوم القيامة، جعل الله غناه في قلبه. ربي يعطيك القناعة ويملأ قلبك إيمان، يملأ قلبك محبة ربي سبحانه وتعالى، وجمع له شمله حتى العائلة متيحك تكون الشمل متيحة ملمو ويحبوا بعضهم، وتكون العائلة والأسر قريبة لبعضها. وأتته الدنيا وهي راغمة، القنوع اللي قلبه كبير ربي يعطيه، ربي يفتح له أبواب الخير، ربي يرزقه. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. فما ناس ملهوفة على الدنيا والعياذ بالله، كما قال ربي في حديث قدسي لو أعطيت عبدي وادا من ذهب وادا من فضة لطلب وادا ثالثا. شوية قناعة. ثم عبيد الدنيا هي أكبر همها، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، دخل أسر والعائلات مفككة مفرقة والعياذ بالله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، يعني ما تاكل كان اللي كتب لك. ماذا بينا شوية قناعة، نكبر قلوبنا وما نبداوش ملهوفين على الدنيا. علوس مليون ونص وناس تشري وتدين والآخر مغسور وضاغط وعلاقته توترت بزوجته وصغيراته على خاطر ما نجمش ياخذ العلوس. العلوس راهي سنة مش واجبة، والواجب هو أنك تنفق على عائلتك وفر لهم ياكلوا وما يشربوا. كان خلطت على العلوس مرحبا، ما خلطتش مش مشكلة. روح حرام الأضحية بالتدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو كعنا فرصة باش نتقاربوا، اللي يذبح يعطي اللي ما يذبحش ونتعاونوا. سيدنا عليه السلام قال لنا كلوا وتصدقوا وادخروا. راه مش باي إنسان يدين يضغط على روحه وقراية ولاده ويتيدات، وخاصة اللي عنده باك وصغار، يعني برشا مصاريف. عندك قادر باش تحيي السنة ذيك تحييها، ما عندكش. ربي سبحانه وتعالى قال لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله تعالى. وعلاش لا زوج اخواتي يبدو بحل بعضهم ولا عائلة واحدة، حتى حد مش يحيي السنة بتاع العيد السنة، علاش ما يخرجوش مع بعضهم ياخذوا على ليش، والنية تكون مشتركة، تكون منها صلة رحم، منها تقارب، منها نتويوك الصفحة بتاع قبل إذا كان فما شوية مشاكل شوية سوء تفاهم. وبطبيعة الحال ربي جزينا على كل نوايانا الطيبة والحسنة. في النهاية نكونوا واعين شوية، يزينا باش ناخو علوش خاطر صغار وكذا، وعلوش هذاك ما في حد شيء ولا ما عنديش ولا كذا. احنا هي سنة، قادر باش تعملها مرحبا، ماكش قادر ما فهم حتى إشكالية. المهم أكل ألفة الأسرية والمحبة والتعاون والتضامن والعائلة الأسر. إذا كان إنسان ذبح عنده عائلته والأقربون أولى بالمعروف، نخفوا مع بعضنا، والفايدة في التسامح وصلة الرحم والتزاور. وربي إن شاء الله يحنن القلوب على بعضها، وربي إن شاء الله يوفق أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم، وربي زادة في الأشهر المباركة ذي يرحم أبائنا أمهاتنا والناس العزيز علينا شهداءنا الأبرار، وربي يحفظ بلادنا تونس الحبيبة الغالية من كل مكروه ومن قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ولحظات تكونوا على موعد مع زميلتنا الفاضلة نادية الشعامبي، وألف تحية لبوها الغالي أيضا، خونا وصديقنا عز الدين الشعامبي.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل السبعة. مرحبا بكل مستمع قاعد يسمع فينا يتابع فينا يتواصل معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53 على ذمتكم الناس الكل من توا حتى للحديش كالعادة. والله لا يقطع لنا عادة، برشا أخبار برشا كواليتي برشا موزيكا وبرشا بدنا تسموها في نهارك زين. أمل كوتي رياليزاسيون، بونجور أمل، تحية كبيرة ليك. ويرفقني كالعادة سي محفوظ الجراحي. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا، صباح الورد صباح الفل، صباحك دقل وحليب. والبارحة تركت لنا فراغا على كل حاولنا نملأه لكن بقتك وحدها.
3: مرحبا.
4: والحمد لله لبس، هذا هو اللي
3: الحمد لله. دونك نشكر المستمعين اللي ما قصروش، بعثوا لي دي ميساج على الكونت بريفي يسالوا عليا.
4: دي ميساج قالوا لي ويني ولاباس
3: وينك نادي لاباس. الحمد لله يعطيكم الصحة، حطينا زيد فقدكم وخليتوا عليا بلاصة كبيرة. ميرسي، يعطيكم ألف صحة سي محفوظ.
4: نعم، تحية ليك وتحية للمخرجة الشابة الأنيقة المبدعة
3: أمل.
4: أمل أم آدم. تحية لكل فريقنا الصباحي الحقيقة اللي مجند كل صباح لتأمين هذا العطاء الإذاعي الصباحي، وتحية لمستمعينا ولمستمعاتنا، ربي يوفقهم في أعمالكم إن شاء الله لمشي الخدمة وهم في الخدمة أو هم في الدار أيضا يحضرون قهوة الصباح للأطفال والأولاد متوا. والأمهات حريصين توقت امتحانات، الأمهات حريصين أكثر من الآباء.
3: نعم.
4: الآباء حريصين لكن الأمهات أكثر.
3: دونك زيدوا أحرصوا بالله وكصغيرات لثمانية ثمانية وأربعة متاع الليل، روحوا بيهم خليهم يقرأوا مع عدم مزيل جميعا
4: جميعا توقف
3: الحصار. الفرحة تدخل من الباب الكبير لدياركم، روحوا تبدأوا فخورين بيهم.
4: شوية أخروا أمل تلتحق بيكم زاد هي تولي من الأمهات.
3: قاعدة نحذر فيها، قاعدة نحذر فيها
4: تحذر فيها نفسيا،
3: حذر فيها نفسيا.
4: تريميا تريميا
3: تحياتي. ملمة ملمة عندها فكرة.
4: تحية تونس.
3: تحية كبيرة لتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن، اللي يشرف في قيوة سخونة حلوة بنينة تعمل 66 كيف نقول لكم. صحة وبشفي إن شاء الله تكون، إن شاء الله يكون مع القهيوة غذاء متوازن كالعادة، حويجة تشدوا بها قلوبكم فترة امتحانات. فما مروة تحدثت عن أغذية مهمة وغنية معناتها بالفيتامينات، تساعد الصغار على أنهم يقويوا الذاكرة ويركزوا. الفاكهة صباح مهمة جدا، 6 كعبات لوز، 6 كعبات زوزة، مغرفة جلجلين في الياغورتا. هذو ما حاجات اللي تنجم تفيدكم وتفيد صغيراتكم باش تعطيهم طاقة ويستمدوا من نهار كامل النشاط والحيوية. خليكم مع الجاموس، راجعين
5: هالي معنا اسمر.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين.
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو. فكرة عن أحوال الطقس بعد شوية نعطيهم التفاصيل سي محفوظة. ما يبدو أنه طقس سخون، يبدو انه فما ارتفاع في درجات الحراره. صباحكم كله خيرات، كله بركات، اجواء مستقره، الانشطه البحريه ممكنه بكافه السواحل، الحراره في ارتفاع طفيف بالنسبه لليوم. وحسب محرز الغنوشي مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تدوينة، كانت تلقات التفاعل كبير من قبل الفيسبوكر على ما يبدو. كان كتب وكان حب ربي باش نعيدوا مصيفين وكل عام وأنتم بخير.
6: النشاط البحري لبس
4: لحويتة موجودة،
6: هذا علاش أنا سألتك على النشاط البحري، حتى نعرف تبدي شيش للحويتة.
4: لحويتة موجودة، لكن الأسعار نار.
6: الأسعار نار يا حبيبي، نار
4: نار يا حبيبي نار. دونك شنو اللي قاعد
6: قربك نار بعد بعدك نار
4: بي. على ما يبدو كان يكتبوا كان حاب ربي باش نعيدوا مصيفين وكل عام وأنتم بخير. الطقس ما يهمش، المهم العلوشي بعبع يا سي محرز راو. بالنسبة للتوينزة الطقس سخون يعاونهم، أما المهم
6: بيع في الحوم،
4: أما المهم ما فهميش
6: ما فهميش
4: ممكن احنا طايحين ممكن تباع بيع.
6: ثم نقص كبير واضح من أموال في كل حومة تلقى الصغار بعد رشهم وجو وكذا واحد. لا ثم نقص كبير برشا، وهذه أنا قضية كبيرة هي قضية الأسعار، هذه قضية كبيرة. مش عارف أنا هل عنا وزارة التجارة فعلا ولا ما معناش تحرير الأسعار. شو المنطق الجديد هذا؟ منطق رأس مالي هذا؟ رغم منطق برجوازية ما يخدمش الطبقات الشعبية كل هذه تحرير الأسعار. شنو هو تحرير الأسعار؟ مولا بيس تعرفه. لا الدولة ما تحررش الأسعار، الدولة الاجتماعية اللي يقصدها السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية ما تحددش الأسعار، الدولة هي تحدد الأسعار مش وحدك تسيبك.
4: نعم دونك ربي تو نزيدو نحكيو فيه راهو الموضوع بأكثر تفاصيل، خاطر موضوع السعر والعيد وعلوش العيد والإمكانيات والمقدرة الشرائية للتونسي.
6: المقدرة الشرائية والعلوش
4: هو العلوش، الحوت، الدجاج، الغلة، الخضرة، الكري، الحوايج، ليتود، الصغار، القراية، الانترنت، كل شيء. حبيت مع ارتفاع درجات الحرارة، احنا on est le 21 يوم 21 مايو 2026 غدوة يكملوا يعديوا مرحلة الإعدادية بيان سور والثانوية الامتحانات أسبوع المغلق، والتوجه متاعهم يكون للبحورات مع ارتفاع درجات الحرارة. دونك الناس اللي تتنقلوا من ولاية لولاية، اللي تكملوا القراية وتمشيوا الولاية أخرى، إذا كان انتم في ولاية ما فيهاش بحار نعرفوا فما برشا اللي يجيونا من ولايات ما فيهمش بحورات. البنزرت عندهم عائلات أقارب ما يعرفوش الشتوت بالكدي. أنا نداء من المنبر هذا نقولكم ما تتهوروش، خاطر الوقت هذايا وقت يبدا حساس. ما نحبوش مع بداية موسم الاستياف نبداو نسجلوا في حالات الغرق، يدخلوا للغريق شتوت ما يعرفوهاش، بحورات ما يعرفوهاش، وما بحورات اللي فيها وديان برشا تيارات تجبد الداخل يزي معناتها مبلع البحر، خاصة بحورات بنزرت. وإن شاء الله يتعدى السيف سلامات. نقول
6: أيوة ثم موسم السباحة وموسم الاستياف مازال بكري، مازال بكري عليه. شنو
4: يعوموا قاعدين
6: لا تو بربي في ماي جاي من بلاد بتحب تعوم في بلاد في شط ما تعرفوش.
4: مع
6: استنى حتى الحماية المدنية تركز روحها وكذا.
4: فماي دي بوجوا ما يلتزموش سي محفوظ للأسف، معناتها
6: احنا دورنا التوعية.
4: أكيد وقيت كل واحد فيكم يسمع حظه إيش يقولوا بالنسبة لليوم. تسمعنا في حظك إيش يقولك؟
6: ثور وكه الحوت
4: خبيا.
3: حظك إيش يقولك؟
4: الحمل عليك وضع نقاط على الحروف وتوضيح المسائل للحبيب. انت محل اعجاب من طرف الزملاء في العمل وصحتك عال العال بالنسبه للحمل.
6: الحمل مش العلوش
4: اين الحمل نحب الحمل نحبوا ديما شيخ
6: ديما برافو الحمل
4: نحبوا ديما شيخ خاطر عندنا مدام لطيفه مستمع وفيه لإذاعة أوكسيجين أف إم تسكن في نهج الإمام سحنون تسلم عليكم ديما. مدام لطيفة مستمع وفيه ديما معت للموجة
6: برج الحمل
4: برجها الحمل دونك إن شاء الله ديما شيخة
6: إن شاء الله ديما مبروك عليك الأيام يا مدام.
4: واضح الثور سير يا ثور إلى مسرحة الحبيب بالمشاعر متاعك ما تخلي حتى شيء في قلبك وأعمالك تسير كما خططت لها وصحتك يلزم عناية خاصة
6: أكيد
4: أكيد
6: ومن سار على الدرب وصل يا ثور.
4: الجوزاء التزاماتك المهنية قاعدة تشغل في الحبيب بعدت عليه برشا يلزمك تقرب أكثر ثبت خطواتك جيدا في العمل والصحة بخير. السرطان أنت مرها في الأحساس محل أعجاب بالنسبة للمال والعمل لا جديدة يذكر والصحة بألف خير. الأسد ما تحاولش التأثير على الطرف الآخر وخليله المجال بشيخه هو القرار فما توعك خفيف رد بالك. العذراء احذر فالأخذ بنصائح بعض المقربين نجم يضر بعلاقة علاقتك بالحبيب وأحلامك المهنية وفي مجال المال والأعمال باش تتحقق قريبا. احذر التدخين. الميزان التردد سبب المشاكل متاعك رد بالك خليك واثق في روحك أكثر ما تتعاملش باللامبالاة مع زملاء العمل وصحة مستقرة. العقرب لقاء مع الحبيب يعيد لك الأمل المفقود وتعيش يوم مليء بالأحداث صحتك يزمك تاخو قسط من الراحة بالنسبة لبرج العقرب. القوس المشاعر مش في محل لها انت تحتاج الى نصائح اهل الخبره وما تكثرش من السهريه. نجيو البرج اللي هو برج الجدي كن حنونا ومتفهما انت محل اعجاب للجميع. الله الله اموالك محفوظه وتعرف كيفاش تستحفظ عليها لا داعي للقلق. ممارسه الرياضه من الاولويات.
6: هذيك نقصد
4: ديما برجك يقول لك ممارسة الرياضة من الأولويات. ديما برجك يركز لك على الرياضة سي محفوظ. راك تنجم تكون عجوز بس رياضي.
6: نعم
4: نجم تكون عجوز ورياضي في نفس الوقت.
6: عجوز ورياضي
4: أمل هيلك يا حنين.

0: جو كونفيرم دونك الحنيه على ساقيها سي محفوظ بيديها دونك ان شاء الله ربي
1: قلت لك مخرج الطياره تبارك الله
0: ربي يفضلك ويفضلها ادلو نظرتك للحبيب وشكوكك ليست في المحل اجواء المقر الجديد تخليك تحس بنشاط اكثر والصحه في تحسن الحوت انت شديد القسوه الفتره هذه على اللي تحبهم الكل واستغل الفتره باش تسدد ديونك عندك برشا ديون برج الحوت وزر الطبيب للاطمئنان على صحتك اوغوزمون ما تقولش بيه برج الحمل اوغوزمون ما عنديش فما شكون اللي يقول لك انا من برجي نحب نسمع الحظ نهار اللي ما نسمعش الحظ فما حاجه ناقصه وفما اللي يقول لك لا انا راني ما يقلقنيش
1: ما مستمع كريم
0: ما نمنش بالابراج
1: لاحظ اسمه ساعات تعرضني في الشارع تقول لي بربي
0: الحظ
1: اليوم علاش في وقت ما خليناها منا تقول لي كل يوم هذيك تشدني انا وبنتي دونك ثم ناس وثم ناس يقول لك لها
0: نعم
1: تو برج الحوت مثلا قال لي عندك ديون برج الحوت قال لي هكا ما عنديش ديون انا نعرف عنده ديون انفير ادم
0: لاباس الحمد لله 27 دقيقه راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زين
2: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين
5: القشرة مازال تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
6: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قل لك كيما لا انتي
7: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
8: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل نمشي وتجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
9: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
10: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
11: اصنيعي وتابع الضمان
12: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
11: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تشوبورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تصوب احسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
12: تبي ام مغراوي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
11: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
13: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
14: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
15: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
14: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: ناديه ميرسي امل قالوا لي البارح ما تعديتش الاغنيه نورمالمون بلاكس او كونترير تعديها عواطف اه تقولوا كلمه هكا حلوه بيا مزينه اه
1: ولا قلنا كلمه راه
0: لو سهله دخلت جندوبي على الخط
1: ما نحبش حتى حد انا لما اما شلون نهاركم زين الكل صباح الخير ونورت بلاستك
0: عايشك ميرسي توا تتعدى الاغنيه قالت لي الفه والله ما احلى الاغنيه البارح ما تعديتش
1: ان شاء الله نهارك زين سي محفوظ
2: فاخير نهارك زين نهارك عسل ودقل وحليب وعلوش
1: شحرورة الصباح نورت بلاصتها تحية كبيرة ليه ان شاء الله
2: ما لو كريتي انا الصباح خرجت من الدار لقيت انويا هاي قلت لها
0: مرحبا بك شكرا تحية كبيرة للجميع تكلمونا على 31 10 80 90 53 53 51 53 على ذمتكم الناس الكل 21 ماي ألفا
1: 21 ماي
0: يوم الخميس
1: ان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله مبروك علينا وان شاء الله ربي يوصلنا على خير للعيد وان شاء الله ربي يحيينا بخير وربي يسهل قسم كل حد وينوب على كل حد بالحق خاطر فرحه العيد راهي فرحه كبيره وان شاء الله ربي قدرنا الناس الكل باش نجموا نفرحوا احنا ونفرحوا وليداتنا ونفرحوا في وسط عائلتنا بنسيب اللي كتب معناتها مش واحد لازم يتشرط لكن ما فيها باس راهو هديه لله سبحانه وتعالى ونحمد ربي ونقولوا الحمد لله على نعمة النظر الحمد لله على نعمة النفس الحمد لله على نعمة الستر الحمد لله على نعمة
0: الحمد لله
1: بالحق كل حاجة نحمد عليها ربي ونقولوا إن شاء الله أنعمت فزد وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويسترنا وين ما كنا
0: أمين إن شاء الله ربي متعنا بالصحة وي هو قال صباح العلوش سي محفوظ عليش خاطر نرقدوا بالعلوش ونقوموا بالعلوش هذاك هو الظرف يعني تحل تلفزة تسمع كنا العلوش تبدأ في حومتك تسمع العلوش في مقر العمل العلوش الكلها تتشكى الحقيقة من غلاء الأسعار ومش جديدة اللي قاعدين نقولوا فيه قلناها قبل لكن التونسي عنده أمل يقول لك ليه بالك غدوة باش ينقص خلي جمعة جاية خلي لاخر لحظة بالك شي يرجعوا لرشدهم بالك شي يقرب العيد ديما عنده الأمل لأنه باش يتحسن الوضع
2: أما ما عندوش معرفة أنه المافيات هذه ما عندهش لقلب لرحمة لشفقة بالناس ما يهمهمش لازم يربح يربح هكاو خاطر يوصل توا العلوش السنه معناها المواطن يتفرج حتى في الحوم ما عادش تشوف الذري تلعب بالعلالش الوقت هذا يبدو يربوا بالعلالش ما عادش تم علالش فهمت ورغم ذلك الاسعار طايره في السماء والمواطن يشحق ما يلحق في البلاد لا مش معقول

0: ولا دايما مش مقبول.
1: فكرتها بومنيجل وطفي فيها نادية شنو قال
2: بومنيجل؟
1: اه بومنيجل. اها
3: لعلي لي اللي نفحلو بالمزوزق باللبيب قطع شومو اسمع بويتي فيح كان عزبك كان علوش لطرة هذاك راهو يعمل زوزين لاين شبيلي جيت انسوم فيك في الحشير ولا في بقاري ولا في بقاري على خاطر العلوش بتاعنا غير شوي يرعى في الكاكاوية والملوخية
4: ايوة
1: هذه
0: لا ما اقول على في كاكاوية ما تقول فاموش يرضع في امه من زي ست شهر عمل لي شاير بركة عالف يقول لك لا داوي فيه ملي فيه في كرش امه نعم استبلاه للمواطنين وللانسان شنو
2: في 2006 احنا حكينا شويه في 2006 العلوش ب 360 دينار كان غالي يعني 360 دينار كي يدخل يبدا يتميل العلوش دحدح بالليه تراه يعجبك تشيخ علي 360 دينار غالي يعني
1: حسب المقدره الشرائيه وقتها وحسب المقدره
2: الشرائيه تيك صحه توا راهو ارخص علوش ارخص علوش مليون و200
1: ومحليك يدخل الدار ويتعمل الجرابه ويتحط البخور توا واللي يقول واسمع حتى اللي يشريو يشريو يجيبوها نهار عيد الصباح والا يجيبوها ليله العيد في الليل ما عاد حتى صغار ما عادش عندهم موين باش يلعبوا بالعلوش والعائلات ما عادش عندهم مين باش يخليهم
2: زيد الظرف يا الفا راهو تصور انت معناتها امتحانات ويعديو في لي زيكزامان صغار
1: والله مشغوبين
2: الصغار مشغوبين مسكن انت
1: مشغوبين ورغم معناتها الغلاء هذايا بالحق حتى انا راني نعذروني مستمعينا نقعد ديما نتبع في حكايه العلوش في سلسلة الوتيل متاع التعداد في القناة الوطنية نسمعوا كامل التويت إيش نقا
5: أنا ما فسرت لكم حتى مرة على شتوانسة يقولوا العيد الكبير ويقولوا العيد الصغيرة
6: لا
5: سميه العيد الكبير العيد الكبير على خاطر الكريدي متاعه كبير العيد الصغير يسميه عيد الصغير على خاطر الكريدي متاعه
2: لا لا
5: لا الكريدي نتاعو كبير اما اصغر من الكريدي نتاع العيد
2: ما عادستوى سي كمال تحية كبيرة للممثل كمال تويتيا ما توا كل عيد الصغير كل عيد الكبير توا حتى العيد الصغير الحلو غليل على لبسة العيد زادة كيف غليت ما عادش حتى العيد
0: استوى الحال
2: حتى العيد الصغير الكريدي بتاعه كبير والعيد
1: كبير على خاطر قبله شهر رمضان وتعرف المصروف بتاع شهر رمضان وواحد بالحق يبدأ يستنى في فرحة لكن الفرحة والدك يستناها يصرف عليها برشا ويتعب بعد باش يرجع ليصرفه خاطر ما صرفوش من عنده صرفه من هنا ومن هنا واحد يقولك حتى نوصل معناتها تو نتسلف تو نتصرف تو هكا ومن بعدك هذاك كله يكثر الديون هذاك مش لزك انت العاقل هذايا اش لزك تمشي على قد تمد ساقيك على قد الحافك وان شاء الله بالحق ربي يقضي حوايج الناس الكل نعرف صعبه شويه لكن كي يبدا واحد متفهم ويصير فما حوار ما بين العائله ما بين المراه ورجلها واولادها بالحق نجموا يلقاو حل ونجموا يتواصلوا ونجموا يتعايشوا وان شاء الله الفرحه تعم في كل دار هذا ما يمنع عشره
2: جوستمون احنا نتمنوا الخير للناس الكل ألفة وان شاء الله تعيدوا فرحانين وربي متعكم بالصحه وزيد هكترا في مازل بورقيبه ما نجموش نتحدثوا عن العيد وكريدي العيد ومشاغل العيد وما نتحدثوش زيده على الوضع
1: صحيح
2: الاقتصادي واللي قاعد ساير فما نوعا ما من الاحتقان في صفوف العمال اللي ما تحصلوش على مستحقاتهم الماليه واحنا على ابواب عيد زيدا هنا ظرف احنا بتبيعه نضموا صوتنا لصوتهم ظرف حساس مقدره شرائيه مهترئه وزيد هما ما انت ظرفهم خاص
1: هما راهم اللي خرجوا بالنسبه للتقاعد نعرفش نقول ما نعرفش تقاعد إجباري تقاعد اختياري تقاعد مفروض. خدم عدد كبير من العملاء في إحدى المصانع في مدينة مزار بورقيبة خرجوا وصححوا في معناتها في وثائق حسب الرواية متاعهم. إن شاء الله بعد تدخل معنا مدام سامية مواطنة اتصلت بينا البارح من بين عدد من المواطنين كانت واضحة في الحكاية متاعها، إن شاء الله تدخل معنا بعد تقول لنا شنية بالضبط الموضوع. قالت راهو أعطاهم معطاهم فلوس وبعديك كي باش يكملوا ياخذوا الباقي قالوا
2: مستحقاتهم
1: مستحقات بعديك نقصوا لهم منهم كي جاوا يسالوا قالوا لهم راهو هذوكم نقصناهم معناتها يلزم باش ينقصوا من عارف شنية بالنسبه نسمعوا ما عندهم هما. اوضح احنا هذايا ما تم متابعته البارح مع عند زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد وكان في برنامج الشانتي وقلنا راهو الشوانت الكل محلوله مش الشانتي كان بغلي وحديد ودال راهو الشوانت الكل محلوله وخاصه كانت حثوا على الوضعية الاجتماعية في مدينة مزار بورقيبة وإحنا نعرفوا الخصوصية تاع المناطق الصناعية ومتاع المصانع الموجودين ومتاع العمل اللي قاعدين يخدموا شنو ظروف العمل متاعهم شنو هي ساعات العمل شنو هي المستحقات متاعهم باش تكون لنا متابعة. وكما زاد هبط تدوينة للكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي
2: للشغل
1: بشير السحباني وقال إن شاء الله كل الحقوق باش تسترجع وإن شاء الله
2: قال خيار تعطيل الحوار الاجتماعي وتعطيل العمل مع تفقدية الشغل والمصالحة هو قرار مكلف على العمال والمؤسسات وعلى الوضع الاجتماعي وعلى الدولة وخطير جدا ما يحدث في منزل بورقيبة مثل حي على الفوضى التي يمكن أن تحدث. ورغم ذلك سنفعل كل ما بوسعنا لاسترداد حقوق العمال وهذا وعد ولن نرضى أيضا بتلك النسبة الهزيلة للزيادات في الأجور بعنوان 2026-2027.
0: والله شوف انا تابعت شويه الفيديو اللي عملته السيد النايب
2: في الميكرو سي محفوظ
0: وكنت تابعت شويه السيد النايب مجد الورغي زميلتنا سابقا مجد الرومي مجد الورغي تابعت منها حقيقه مأساة هذه تحدث في منزل بورقيبة ومش للمره الاولى يعني مرات ومرات هي عملت فيديو متوجه للسيد رئيس الجمهورية.
2: نعم.
0: إذا كان بعض الأعراف مع تقديرنا الأغلبية متاعهم اللي هما يلعبوا في دور وطني ودور اقتصادي مهم وتشغيلي وإلى آخره، إذا بعض الأعراف يتصوروا أنه في هالحالة اللي فيها الاتحاد في حالة رجوع أو نقوص ينجم ينكلوا بالخدمة، لا، رك في دولة اجتماعية حد ما يقبل لك الشيء هذا انه تجي تعطيه وثيقه ومن الحاجات عطيتهم وثيقه بخمسه صفحات بالفرنسي تو بالعربي ما يفهمهاش عطيها له بالفرنسي مو لاباس مفروض تعطيه الوثيقه اللي باش يمضي عليها باش يخرج باش ياخذ مستحقاته تعطيها له بالعربي مكتوبه
2: اي هو امضى على شنو على شنو صحح زاد لهنا
0: 14 مليون
2: زاد لهنا راهو المواطن ما يلزمش يكون بسيط ما فهمتش نجيب شكون يفهمني
0: شو فهمك
2: شنو عمله مالا كيفاش نصحح حكيكه معناتها نصحح ونمشي
0: 5 باج اون فرونسي كيفاش باش
1: يا اخي مش عندهم النقابه
2: تنجم تدافع زيد الدفاع وتخرج وتوضح زيد هنا نصحح ونمشي وبعد نطالب تيما القانون يقول لك زيد لا يحمي المغفلين
0: ما عندهمش نقابه واذا كان عندهم نقابه تتحمل النقابه المسؤوليه والسيد بشير السحباني يسمع
2: فيك انت عندك معلومات سي محفوظ اللي هما صححوا على ورقه ما يعرفوش
0: الكونتينو
2: 5 اوراق ما يعرفوش الكونتينو هكا شنو اللي قال
0: هاي هذا خلوه حتى فيديو هم يتكلموا مرات يتكلم قال صححنا على 14 مليون كيف 8 ملايين برك
2: قالوا يعرفوا يعني على شو صحوا هما مش ما يعرفوش
0: يعرفوا هم قابلين الخروج يعني قابلين باش يخرجوا
2: يعرفوا على شو صحوا
0: وأمضوا قالوا لهم اخرجوا وهو عندكم قسط مالي مثلا 5 ملايين ولا 10 ولا اللي هو هاو قسط مالي باش تخرجوا المغادرة قبلوا هما يداروا في الحياة بعد مش معقول هذا إذا كان كما قالت السيدة ألفة كان عندهم نقابة تتحمل النقابة مسؤولية 100% اللي ما قامتش بواجبها وإذا كان ما عندهم ويسمع فيه السي بشير حل هالنقابة هذه إذا كان موجود إذا كان ما عندهمش نقابة عمل لهم نقابة من حق العمال يعملوا نقابة نتاعهم
1: لهنا الصوت يوصل نتاع صوت العمل وصوت زاد المشرفين وصوت الاداره
2: اللي يوفحونا
1: زياده وكل جنيه الموضوع مثالش نتكلموا بعضنا بالعربي ونفهموا مع بعضنا شنو ونفهم بعضنا شنو الوضعيه على خاطر مش عدد صغير
2: لا عدد كبير تتحدث صححوا على 14 مليون ياخذوا كاين 8 ملايين في ديهم معناتها 6 ملايين
0: وينهم
2: الوضعيه ما مش حاله من الاحتقان والفوضى هما يتسميوا وتمتعوا عندهم وعي
1: رسانه
2: فما وعي وفما رسانه وفما حنكه وناس زويوله بالحق يعني
0: 14 مليون غاش صح عليهم او صحت عليهم مش تحل بعد مشروع كشك ولا حوينيته ولا كذا مش تسترزق منها بعد ما خرجوا من الخدمة أو قبلت الخروج من الخدمة هيك هو أعطيها متاحة هي قبلت أعطيها حقها
2: هي تعرف على شنو صحت معناتها فرق بين تعرف وفرق بين ما يعرفش بيه إن شاء الله يتمتعوا بحقوقهم وأكيد احنا مش تكون لنا
1: متابعة
2: يعني. ومرحبا بكم الناس الكل على 31 10 98 53 53 51 53 لإيصال صوتكم بالصوت العالي مرحبا نجموا نطرحوا الموضوع كما قلت ألفا المشرفين والمسؤولين يتفضلوا زيدا يوضحوا للناس يخرجوا ما يقعدوش في صمت
1: ورو ما تخليوش الباب كي تبعتوا تخليوا الباب للإشاعة والتهويل والبلبلة وإحنا هذية نرفضوا في إذاعة أكسجين أفام ونحبوا المعلومة من المصدر
2: راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة ميديا ريكا ميديا
4: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
6: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بال بنا ولي بيانفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دانو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دانو تناوش بالصحة
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
9: ألوي
10: يا راجل
9: رحمة بابا سيء العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور
10: باهي يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
9: هذا كل وي
10: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
9: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
10: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مرات، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
0: هاي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، سينما والأغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أف أم.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: على سلامتكم ومرحبا بكم معنا في الكود كور. اليوم الفنانة الكبيرة جوليا بطرس حاضرة معنا في الكود كور بأغنية جميلة جدا يا قصص.
4: جوليا بطرس حقيقة نادية اختيار موفق ويعطيك الصحة. فنانة ملتزمة من الفنانات الملتزمات بالقضايا الوطنية سواء قضايا إنسانية على مستوى عالمي وكوني أو هي على القضية الفلسطينية أو قضية الشعب اللبناني. دونك مولودة في 1 أبريل، مش بوسون دافريل، نهار 1 أبريل تولدت محلاه بوسون دافريل في كجابة جوليا بطرس في 1968. لبنانية كما قلنا، معناها عندها علاقة كبيرة كبيرة جدا بالشعب الفلسطيني، وجذورها ترجع هي إلى مدينة صور، يعني مولودة في مدينة صور اللي منها عليسة لعمة كرتاج. دونك عندها أنليا على الأقل على المستوى. معظم الأغاني بتاعها كان شقيقها موسيقار، شقيقها اللي يقوم بالتلحين هو يلحن لها الأغاني بتاعها، وخاصة بدأت هي في الحرب اللبنانية اللي وقعت، الحرب الأهلية اللبنانية، غنت برشا لبنان وغنت للتسامح ما بين الناس، وغنت أيضا للوطن، غنت للوطن بشكل عام. ومن أروع
3: يا قصص من الأغاني اللي فيها أمل، دونك يا زمن بالقصص المنسية تقول أو بالأحلام الوردية على القليلة تعطينا معناتها، لا تتركنا أسرى مبارح ولا ننطر حافظ ولا مكش حافظ
4: لا
3: بكرة ليلي مكش حافظ
4: ما حافظ. أغنية الجنوب تحكي على الجنوب والله يا جنوب محلاه.
3: نسمع وإكسخي ما خليها لكش في قلبك شوستما، وما الوقف يا زمان نحبوش، احنا نحبو الزمان ما يقفش
4: لن يقف
3: يا زمان. أنا قلبي عطشان عطيني هالإنسان، احنا عطشانين للإنسانية
4: روتوا.
3: يا قصص جوليا بطرس في الكود كور، راجعين إن شاء الله نهاركم زينة.

0: Oxygène.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
3: ايزي زيتونر بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونر بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج، العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: أكسجين FM بالصوت العام.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: وأكتو
4: مرحبا بكم معنا في بوان أكتو. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكل مستمع مازال كيعاد الموجتو على موجتنا يسمع فينا يتبع فينا. دونك لاكتواليتي تفرض روحها. قلنا إذا كان ما فماش حديث على علوش العيد فما حديث على عمال منزل بورقيبة اللي قاعدين يطالبوا بمستحقاتهم المالية. وكنا تسألنا قلنا شنو الموضوع وماذا بينا من المسؤولين ويتدخلوا معنا ويوضحوا شنو اللي قاعد صاير. احنا فاوسي محفوظ حاضرة معنا مدام سامية.
5: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
6: صباح الخير.
4: صباح النور.
6: يعيشك مرحبا بيكم يعيشك ونشكركم على التدخل متاعكم وعلى توصيل الصوت متاعنا.
4: لا شكرا على واجب. دونك كنتم معناتها صارت وقفة احتجاجية العمال والعاملات بمنزل بورقيبة قدام مقر العمل متاعكم باش تطالبوا بصرف مستحقاتكم المالية المتأخرة وفما شكون حتى يطالب بتحسين ظروف العمل اللي مازال يخدم. ماذا بينا نسمع من سيادتك أكثر تفاصيل مدام سامية.
6: أنا مواطنة في أول كل شيء وعاملة بشركة مرتكز هي معمل الجلد اللي في منزل بورقيبة اللي كله مظلومة اللي كله ظلمات كله من أول ما بدأ لهذه لحظة ظالمين الخدامة. الخدامة عايشين في ظلم كبير وفي ظل كبير. عملوا جلسة وهبطوا في محضر جلسة نقابة مرتك اللي على أساس باش نخرجوا تطوعي ناس مرضت ناس فما اللي ماتت بالكونسير فما اللي مرضت عمليات وفما اللي بالكلاوي فما مساكن اللي صار لهم برشا برشا ظروف وناس 30 سنة رضاو كونوا باش يخرجوا تطوعي على أساس باش ياخذوا 11 شهرية على البروت 11 شهرية على البروت كل إنسان شهريته والبروت نتاعو شنو هو. هذه كانت الاتفاقية وجاو وضحوا لنا وقالوا لنا راكم باش تاخذوا شيك باش يهبط باش تاخذوه في البنك من البنك الكويتي اون بليس كو سا اموركم واضحه البريد هذاك اللي لقيتوه اللي باش تلقوه في البريد راهو هذاك في جيوبكم يا ولادي. ما فهمش سي ان اف ما فهمش امبو ما فهم حتى شيء يعني هذايا احنا وفقنا فيهم كلمونا هذايا قبل ما يعطيونا الكونتراتويت. خدمنا اربع شهور في العام الجديد الترانت أفريل قبل بنهارين بثلاثة نهبطونا نوت سيرفيس اللي احنا باش يهزونا في كيران زعمة زعمة تكريم لنا احنا. شوف التكريمات بارك الله وهو تمويه في الأصل تمويه يهبطونا في الكيران ويعطيونا كونتراتويت أربع

0: لقينا واحدة من الناس سألت قلت كيفاش يصححوا على حاجة ما قراوهاش بالكدا ما شافوش شكون معناتها إذا كان حتى ولو كان مش عيب أني أنا ما نفهمش اللغة الفرنسية ولا ما نفهمش باللغة الإنجليزية ولا مهما تكون اللغة أما من حقي أني باش نجيب شكون يفهمني
1: صحيح أنا علاش أنا باش نشيك للموضوع هذايا أنت يخرج لك مسؤول مسؤول في الإدارة ويشيك مسؤول في النقابة
0: عندكم نقابة يعني
1: عندنا نقابة يجي ويقول لك راو باش تاخذوا على السالير بروت وبلاش امبو بلاش سي ان اس
2: امبوزابل
1: معاهم المستحقات وراهم باش تاخذوا شيكات خاطر فما ناس عندها قروض في البنوك يعني باش الفلوس هذيك باش تعمل بها مشاريع صغيره ناس مرضت ما عادش تنجم تخدم في المعمل باش تعمل مشاريع صغيره وتتفق هي والبنكة ويعملوا التزاماتهم ويكونوا خلصوا قروضهم بعد يعني طمنونا يا اخي انت ما تثقش فيهم طمنونا
0: يعني مشيتوا بالثقه سبقتوا مبدا حسن النيه قلتوا امبوسيبل كانت نجم تصير لنا حاجه من بعد
1: كثير كثير كثير صار ناس مساكن خذات كونترا تويت يا بنتي كونترا تصوري انت جابوا كار لاربعه ودقيقتين احنا نخرجوا لاربعه ودرج انت فما لاربعه ودقيقتين تخرج لي كار اعطيني كونترا او موا نخرج نروح بيه نتفحص ونشوف شكون يقراهولي ولا والصباح تنظهر لي باش نصحح ولا ما نصححش
0: اما سامحني مدام سينيا وقتها ما خممتوش التخمام هذا وقتها انتوما زيدا
1: احنا مطمنين عاد كل شيء واضح مطمنين وقالوا لنا راهو هكا وهكا وهكا وهكا وهكا يعني كل شيء واضح مطمنه العباد مراعنا خذينا الكونتراتويت صححنا خذوا الكونتراتويت بالوقت حتى باش نعملوا نسخه ما خلوناش نسخ غدوه نعطيكم احلى نسخ لريناهم
0: وغدوه ما عطاوكمش النسخ
1: صحيح ولا فيرمون ما عادش باش تاخذ شيك فيرمون ولا فيرمون في الكونت نتاعك هيا سكتنا وقلنا تو نتفاهموا مع البنوك مش مشكله تو ناخذوا في الفيرمون وناخذوهم ما رعنا ولا اكثر اللي اكثر من هذايا اللي اكثر من هذايا بعد ما نصحوا على الكونترا قالوا لنا لو 14 نبدو نصبوا من 14 والعباد قاعده بلاش باللوفان باللوفان الناس ماشيه الصباح هزت في كانها باش تاخذ وباش تمشي تخلص ديونها اللي عندها الجامعات
0: لو 14 فينا شهر سامحني شهر هذا لو 14 ماي لو
1: 14 ماي ناخذوهم لوفان لفان نمشيو للبنوك ما رعنا كان نلقوا اللي عنده 5 ملايين ناقصة واللي عنده 6 ملايين ناقصة فما اللي عنده 10 ملايين ناقصة فما اللي عنده 9 ملايين ناقصة
0: إذا لم يلميتين رو مدام نحكيو على ملايين قاعدة تتناطر معنيتها لخمسين ألف لمئة ألف لقصاص بمئتين ألف إذا معنيتها
1: احنا تويولة راو ريت مليون يعمل فينا
0: اي
1: فرعنا كنا نقول ما فماش
3: شنو قالوا لكم اداره المعمل شنو تحدثتوا معاهم
1: احنا البارح في اداره المعمل ولاو يساوموا فينا المره الاولى قالوا لنا غلطه انا باش نزيدوا نشوفوا ونكلموا فرانكو في ايطاليا غلطه تو نشوفوا كيفاش باش نصلحوها وراو الدوله قصت لكم 36% ولا 36% الدوله كيفاش تقصدنا 36% طونكو انا عامله ديميسيون ولا لا ديميسيون علاش تعطيكم لي في فيشة نحي لي فيها السي ان اس اس مليون واش اللي انا في فيشتي كل شهر نخدم شبيك كان نحي في مليون شبيك ما تصبش عليا في مليون كل شهر تتنحي لي باش صبهم لي في السي ان اس اس باش يزادوا لي انا في انتريتي نهارات نورمالمون ما ناخذش فيشة ما تعطينيش فيشة ديميسيوني انا قاعدة في الدار انا قاعدة في الدار وانت تنحي لي السي ان اس اس انا قانون وانا خرجت تطوعي وديميسيون نحيلي في اللامبو نتاع شنو انت تتحملوا لامبو مش انا نتحملوا كمواطنه يا اخي هما زوز فرانك هما يتسماو ماهوش حقنا اما احنا رضينا من الوضع اللي احنا فيه رضينا
0: قديش عددكم يعني ابوبخي مدام ساميه انتوما
1: احنا الخدامه العاديين الخدامه العاديين مسكن اللي في ال11 في ال12 في ال13 ال 14 الخدامه القدم هذوكم اللي في ال 16
0: ليه ليه ليه مش نحكي على السلايخ انا مش نحكي على الشهريه نحكي على عددكم انتم المتضررين اللي خرجتوا تطوعين
1: في ال 200 وشويه اي احنا وما احنا واتيل اللي في منزل الجميل
0: اه
1: اي لهني يعني.

0: هناك كل واحد يسمع فينا
1: يعني تمسخروا علينا كما حبوا وامبارح في الاداره
0: اين نحب وانت تحكي مدام سامية موقف النقابه مو حاضر مسؤول من النقابه لهنا نقابتكم شنو موقفها
1: كيفاش يحكي حديث ويدخل يحكي حديث اخر الداخل ويخرج لنا يا ولدي احنا عطينا قلنا له اخبرنا انت ماك نقابي باش تدخل تعمل ريونيون معاهم باش تتكلم معاهم راهو عندنا حلين يا اما يعطيونا السالير نتاعنا هذاك اللي تفهمنا عليه البروت كملونا كمالتنا كامله مع مستحقاتنا والا يرجعونا نخدموا.
0: كي انتوما مدام سامية ما عندكمش ثقة في النقابة، علاش ما تختاروش مجموعة من الميتين هذوكم وتمشيو انتوما تتفاوضوا مع إدارة المعهد؟
2: تدخلوا مع المسؤول.
1: هذا اللي باش يصير، البارح جانا المعتمد، المعتمد وقتها جانا البارح، جانا في المغرب. يعني رئيس الجمهورية سمع بينا في الصباح. والمعتمد اللي لهنا سمع بينا جانا العشية.
0: ولهنا نوجه له لدى سيد المعتمد زيد حرزله للتدخل معناتها والتوضيح
1: باش يشوف لنا حل باش يشوف لنا حل الحل كونه اليوم الصباح باش ندخلوا معاه خمسه من الناس خمسه من الخدامه باش نختاروا وندخلوا معاه باش نتفاوضوا ونشوفوا حل.
0: احنا باش تكون لنا متابعه للموضوع هذايا وكل واحد تذكر اسمه في المداخله معك سامية عنده الحق باش يتفاعل باش يوضح باش يعطي الصوره كما هو يراها والمجال مفتوح للناس الكل واحنا راهو كما قلت انت من الاول من المداخله نتاع
2: مدام سامية مطالبكم توا مدام سامية
1: كيفاه
2: مطالبكم توا معناتها فكره على اللي باش يصير
1: مطالبنا يعطيونا حقنا اللي موجود واللي تفهمنا عليه 11 شهرية على السالير بروت ما ينقص منها حتى فرنك ومع مستحقاتنا مستحقاتنا اللي هما خدمنا أربع شهور في العام الجديد يعني خسرة في العام

0: بالعمال هذوما وتأطير هالعملية هذه والتفاوض مع العرف عن طريق سي بشير الصحباني. ما تدخلوش وحدكم للعرف، ما تدخلوش وحدكم للعرف، يجب يدخل معاكم الكاتب العام للاتحاد الجهوي أو من ينوبه لضمان حقوقكم.
1: هو المفروض هكاك وين هما ما فما
0: لا تو يتصلوا بكم تو يجوكم
2: ومن المنبر هذا نواجه نداء سي بشير الصحباني اكيد في الاستماع دونك رجاء الالتحاق معنا
1: الشيء راه صار هذايا من قبل صار على خاطر قبلنا مساكن يعني اخذر لي اللي خرجوهم قبل اول نهار في رمضان مساكن صبحوا لفرنك ولا خدمه واحنا صار علينا الدور اليوم العيد ناس لا عايدت ناس تبكي ناس متضرره ناس باش تعمل عمليات ناس مراه جات من تحت عمليه باش تعمل باش تنحي التومور فما مراه دخلت لنا فما مراه عامله عمليه فما ناس بالكانسير راهو من تحت من جراء الخدمه هذيا اللي هما ناس ما يعرفوش اللي احنا ناكلوا على ماكيناتنا يجينا مسخه بالصبغه تولدت مسخه ولا منسائل فينا لا منسائل فينا انتي بوز على حسابنا احنا راهو على حساب الخدام ينحي لنا من شهرينا راهو شيء يأسف راهو شيء يأسف احنا الشيء هذايا خلينا نخرجوا مرضنا ما عادش نشمو حتى شيء مرضنا نفسانيا وبدنيا وكل شيء راهو حطمونا كملوا النهايه هاي النهايه نتاعنا حبسونا حياتنا كومبليتمون
2: لطف عليكم مدام سامية إن شاء الله اللي جاي خير. انتو ما انا قلتها كلمة ونعودها بحضورك مدام سامية حتى حضورك معنا في في في برنامجنا على موجات إذاعتنا فما نوعا ما من الرسالة واعية باللي قاعدة تقول فيه فما عقلانية تصرفتوا بعقلانية حتى وقف الوقفة الاحتجاجية كانت الحقيقة فيها اي فيها فيها وعي
1: واصلوا باش يحاربونا بالقانون باش يحاربونا بالثغرات اللي في القانون احنا يلزمنا نحاربوه باش بالتربص يلزمنا نلوجوا على حقنا وين موجود
2: وتغلبوا مصلحتكم بيان سور تغلبوا المصلحه اكيد احنا باش تكون لنا متابعه مدام سامية باش نتابعوا نتصلوا بسيد بشير الصحباني رجاء كما تفضل سي محفوظ وقال الالتحاق بهم الناس هذوما يعني متضررين اليوم اذا كان باش يدخلوا ويصير معناتها الاجتماع باش يضمنوا حقوقهم يلزم سيادتك تكون حاضر معاهم

0: الناس الكل اللي بيش وصل صوته مرحبا بيك. وأحلى لهنا رانا في المتابعة مختلف المواضيع كما قال سي محفوظ وكما أكد سيد رئيس الجمهورية الدولة الاجتماعية بمختلف تجلياتها بمختلف الأطراف اللي يكون فيها لأنجاح الدولة الاجتماعية. شكرا لك.
1: شكرا لك مدام سامية, تحية كبيرة لك. أكيد كما قلت باش نقعدوا في متابعة للموضوع, المشوار متواصل. يعطيكم الصحة والفاسي محفوظ, راجعين ومواصلين.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية، وانت بالك مطمئنك. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة ليكم الناس الكل. 9:06 تسمعونا في صحتك بنيديك.
0: صحتك بنيديك مع مروة العمراوي.
1: أهلا وسهلا مروة، مرحبا. عيدي وسنين دايما اليوم
2: إن شاء الله كل عام
1: حياتي. دونك نورمالمون لا مازلت عندنا حصه نهار الثلاث
2: هالوقفه
1: ان شاء الله. اما على بكري على بكري مروه منظمه على الاخر يعني
2: وكذا
1: بس نحضروا رواحنا ما تخليكمش دقيقه تصيد
2: حتى نفس سنية. جستمون اليوم باش نحكي على شوية نصايح باش جستمون
3: العيد يتعدينا بالحق بحليه. إن شاء الله كل عام وإحنا حين خير، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ملمومين. نقاط صغيرة مانيش جاية أنا باش نقول راه ولي وكا الصوت الشرير الخايب، لا راني جاية باش جوستومون نخليوه عيد يتعدى مرتاح ونخرجوا من بيريود العيد بجهاز هضمي
1: بأخف أضرار.
3: لا والله لا مش بخاف، نحب نخرجوا لاباس
1: لاباس
3: بيرفكسيونيست
1: زيرو أضرار.
3: لا بقدر ما كان نتبعوهم نخرجوا زيرو أضرار، بالعكس نخرجوا فرحانين مرتاحين، نخرجوا على خاطر الجهاز الهضمي نتاعنا باش يكون مرتاح ناشط
1: في عيشك
3: بك الاحساس نتاع الثقل وال
1: يعيشك. رانا مينيمم 3 ايام نتاع العيد الوالي الشعب التونسي الكل ابتدى يجي ينسى
3: يعطيك لا يولي مشوي
1: مشوي
3: اي
1: ديريكت مشوى معناتها حل عينيك مشوى
3: نمشيو اي
1: كان مش راس وساقين وكرعين كما كان يحكي سي محفوظ
3: اي ولا
1: سلك ليا يعني نتنفسوا الحمد لله
3: يعطيك صح جوستمون
4: العصبين
3: العصبينة بالحق راهي باهية راهو بالحق العصبينة هي الكل في الاخر خضرة. المشكل الوحيد نتاعها ليا اي انكور انا مش باش نقولوا لهنا نحيوها
1: عصبين بلاش ليا
3: تفضل جوستوما باش يتبنن هي تبنن ليا احنا مش باش نجيو احنا ديما انا شختوك راني ضد انه نشدوا روسيت نفسدوها جوست خاطر باش تولي باهية. يا فيها حل يا ما فيهاش حل.
1: شعب منطقة جديدنا في العيد ريتها اللي سال علوش شرط من شروط اللي اسمه كون علوش بالليا
3: فما الغربي ما نحبوش
1: برش فما اللي ما يحبهش وفما اللي يقول لك شرط بالنسبة لي أنا اللي هي اللي تلقاها في العصبين تلقاها زيدة في الأقليم
3: في الكسكسي
1: ترميها في الكسكسي ترميها في المقرونة ترميها في المرقة ترميها في المقلة تتشوي
4: مقلية بنينة ياسر
3: أنا هذا الكل على راسي وعين هاني جوج شبول لكم حاجة
1: عشيق اللي أقنعك الكسكروت ذيك اللي ترمي فيه ترف لي وقرم في المقلي ما تعملوا وش انجي
3: أنا جوست حاجة واحدة شمشي معاكم في العصبين وشمشي معاكم في ترميها في الكسكسي وفي صوص المقرونة في هذا الكل أنا حاجة واحدة ما تاكلهاش هي اون بيرسون اكاهو يعني اللي خليها تبنن
1: وفي كاسكرو
3: يعطيك الصحه دونك مدام اللي هي في حد ذاتها ما ناكلوهاش نخليوها تبنن مثلا كيما في العصبين ونعرف اللي هي صعيبه شويه باش نفرزوا نقعدوا نفرزوا خاطر برشا الوان وبرشا حاجات قصها كبيرة وكون على روحك هكا باش تسيب مطعمها في الصوص وفي العصبين بيدها انت ما تاكلهاش اكهو. وشكون اللي ما ياكلهاش؟ اللي عنده ديجا امراض مزمنه، اللي عنده زياده في الوزن مقلقته، هذوما ناس ما تنجمش توزن. اما انت لاباس عليك
1: نحييك اذا كان نجحت في الاقناع نحييك ارفع
3: قبعتي احتراما
1: لك ارفع قبعتي احتراما لك يا مروه اذا كان اقنعتهم انت الكسكروت بتاع اللي ما يتعملش ولا نهار ما
3: حطوها في الباربيكيو باش تعمل الدخان وكها وعبي جو هاني قلت لك جوست باش تعبي جو تحطها في الباربيكيو باش تعمل لك الريحه تحطها في السوس تحطها في العصبينه تسيب مطعمها اما باش تاكلها حاول لي
1: باهي
3: وللناس اللي الفئه

0: اللي بالحق عندها دي كونتراند، معناها اللي عنده مشاكل مرض مزمن، اللي عنده سمنه، اللي هذو اكاها. اما انت اللي بيت عليك كل صحه وبشفاء.
1: هي على مره واحده في العام باش ياكلها وعنده مرض مزمن ما يصير صحه شيء.
0: انت قلت
2: نظريتك سي محفوظ.
0: النقطه الاولى كيفاش باش نهضمه بذكاء. اللحم الاحمر عنده خصوصيه اكثر انه ياخذ اكثر وقت باش يتهضم، وكيك علاش نحسوه ارزن من اللحم الابيض كيما الدجاج وغيره. دونك نبداو بصحاني صحي سلطه باش تاكل اللحم، لكن حتى هكا شويه مفتحات حطهم شويه سلطه، خاصه منها اللي تكون ورقيه معناتها خس ليتو، شويه معدنوس، الحاجات هذوما يخليو الاليف اللي فيهم تنجم تعاون على امتصاص الدهون اللي تكون زايده في اللحمه، مش امتصاص الدهون اللي في بدني. راهو ما تغلطوش في النقطه هذه، ما نطمعوش برشا، راهي باش تمتص الدهون اللي مثلا كي تاكل طرف لحم فيه شويه دهون، وخاصه الخصوصيه نتاع اللحم العلوش انه ديجا حتى كي تسلكوا حتى لقشه هبره باش تلقى في وسطها الدهون. دونك كي باش تاكلها الاليف اللي سبقتهم انت في الجهاز الهضمي بتاعك تلتف على كالدهون هذيك وتخليها أسهل بالنسبة للجهاز الهضمي أنك تهضمها. دونك ما تحسش بالمشكلة متاع الرزن والانتفاخ، على خطر لهنا برشا جريس وتدخل بعضها بشوية حاجات أخرى نلقاو رواحنا فما برشا غاز وبرشا قلق بالحق قلق. كيف كيف سلاحنا لهنا نهار العيد القارص، والكلنا نستعمل فكترونش القارص، الكل الناس كل ما فيهش إقناع باش نستعملوه.
2: القارس برشا قلوب سيترونات بعد برشا.
0: لا نحكي على عصرة القارس. بزنس السيترونات
2: نتحدث
0: عن السيترونات توا الواقع. لا الواقع ماني جايه من المستقبل، انا جايه من تو من هنا من بلاصتنا. عصرة القارس راهي تعاون برشا الانزيمات الهاضمه اني تخلي البروتين الحيواني يكون يتهضم خير، خاطر ديما البروتين نتاع اللحمه الحمراء راهو ديما اصعب شويه. دونك ان تخلينا تمنع الشعور بالتخمه، عصره القارص على طرف اللحم اللي باش تاكله راهو باش يخليك تهضم خير وما تحسش بالاحساس نتاع التخمه.
2: انا قبل ما نتعداو لعصره القارص ونبداو ناكلو صحه وبشفاء، فما فحات تعاون، فما فحات ماذا بينا نستغناو عليها؟ طريقه الطهي زيد مهمه.
0: الفحات بالعكس راهي تنجم تعاوننا احنا نفوحوا بالقدا. شنو باش نفوحوا؟ احنا ديجا الحبل العلوش يتحط فيه الكمون، دونك هذيك به باش يمشي معنا بالقدا باش يعاون. طريقه التطيب نحاولوا اوكي مشوي، لكن ما نخليوهش يعمل لك الكربونيزاسيون
2: يولي
0: اتحل باش تخسروا حتى قيمته الغذائيه، باش تخسروا فلوسك كي عباره طيشتهم. طيبوا على راحته بشويه في نار هاديه، ما نخليوش الفحم اللي يطلع هكا النار برشا يتحرق فيسع يعمل الكربونيزاسيون وما يطيبش كيما يلزم. دونك خليوه بشويه بشويه يطيب. تويك فما برشا انواع نتاع لي باربيكيو نجمو نغطيوه نخليوه يطيب بالقدي من الداخل، نفوحوه بالقدي كي نيو باش ناكلوه. عصيره القارص هذيك نو سولمون باش تخليني نمتص الحديد اللي موجود فيه، وزيت باش تخليني تمنعني الاحساس بالتخمه بك الرزن اللي ديما نحسوه. الناس الكل في العيد باش نحسوه معناها. كيف كيف الاكبر خطا هي المشروبات الغازيه والمشروبات اللي فيها برشا سكر اي كومبري سيترونات. نبالغ ورانا احنا لهنا نحكي على المبالغه ناديه، كي باش تاخذ كويس هكا على الشهوه على العاده راهو ما فيها باس، لكن انك انت تبدا تستعمل في المشروبات الغازيه والا سيترونات في مخك ومقتنع انك راك باش تهضم خير، راهو العكس تماما. راهو اكبر خطا نقعوا فيه انك بعد ما تدخل البروتينات هذيك نتاع اللحم معاها الدهون هذيك اللي موجوده في اللحم معاها برشا غاز وبرشا سكر لهنا باش تعمل مشكل كبير وكبير ياسر في الجهاز الهضمي، باش تعمل انتفاخ وباش تعمل غاز وباش تعمل عسر هضم. أوكي. اللي كل واحد وكيفاش باش تصير له كونستيباسيون، اللي باش تصير له مشكل في الـ في الـ في الهضم تصير المشكله ما تصير معناتها ما نحسوا ديما نقول لك على قلبي تقعد الماكل هذيك هو. دونك نردوا بينا من النقطة هذه. بالنسبة للي عندهم مرض مزمن راهو أكيد ما نمشيوش للحرمان. أنت ديجا تكون عارف روحك ومتبع روحك، عارف حالتك، تحاليلك عارف اذا كان انت حالتك مستقره وباش تشارك مع العيله. والعيد نعرف اللي هو كما قال سيدي سي محفوظ راهي نهير، هو نهير عيد باش نتلموا، خليها جوستمون تكون اللمه محليها. الاعتدال سيد الموقف لهنا، انت عارف خصوصيه المرضى نتاعك، تسيس روحك على الذويقة. نبداو راهو اللي كنت نحكي فيه ينطبق حتى اوتوماتيكمون، معناتها ما فماش حاجه زايده باش يعملها المريض اللي عنده مثلا سكر ولا ضخ دم ولا كوليسترول ولا حاجه. راهو باش يبدا بصلايته، ياكل ترانشيت الحم هكيك يحط فيهم شويه قارص
1: ترانشيت
0: بعد بعد باش يزيد يقعد شويه ويهضم، ينجم يستعمل احنا كويس التي اللي منعنا هذاك امبيكابل، نحاولوا نعملوه اخف سكر على خاطر ديما نحكيو كي نحبوا نهضموا اكثر ما ناكلوش برشا سكر، خاطر السكر في حد ذاته يعمل الثقل ويعمل الغاز. دونك شويه نعناع، حتى تعمل شويه تي، حتى دبوسه الماء تحط فيها عريشات نعناع وتشربها، راهي باش تعمل افي حلو برشا. اللي يحب شويه بسبيس واللي يحب شويه كمون، لكن احنا ديجا هذوما حاطينهم في اللحمه. دونك هذيا هي ماهيش منعان، لكن ما نحاولوا نعتدلوا. بالنسبه للناس اللي عندهم مرض مزمن التهور نحاولوا نبعدوا عليه برشا، خاصه نهارتها معناتها نركزوا اكثر، ما نسيوش رواحنا في انه ناكلوا نشربوا دوينا في وقته، خاصه معناها معناتها اللي بشي ديبلاسي اول حاجه يعمل خطه كيفاش باش يهز دويه، كيفاش باش يستحفظ على دويه، كيفاش باش ياخذ دوسته في وقتها. دونك هذيا نردوا بالنا منها برشا النقاط هذيا. وكيف كيف فما شكون سورتو بالنسبه للديابيتيك وكل ناكل تانيكل برشا ونزيد في دوزه الانسولين، ردوا بالنا برشا منها النقطه هذيا. تقعد بدوستك لكن تاكل صحة وبشفي باعتدال.
2: نعم
0: معناتها باش ما تقعدش، معناتها ما انت محروم. ماهوش احنا ما نمشوش للحرمان، لكن او ميم طون ما نضروش رواحنا.
2: مش فطور صباح الحم ونص نهار الحم
0: سختو سختو نحاولوا نعطيو راهو يتولي ثلاثه وجبات في نهارنا. كي نقلقوا نمشيو نعملوا سناك شويه الحم مشوي، راهو نردوا بينا من النقطه هذيا. راهو الحم نتاعنا موجود في فريجيديرنا، تنكلوه في عقلنا حتى حد باش يفكونا. نعم نخليه ديما نخليه في الوجبه نتاع نص النهار، بالعكس حتى العشاء ماذا بينا يكون خفيف. بربي الأقلية تستنى، تنجم تحطها من الجمعة الكل يعملوها عيد. نص النهار كل مرة ما حاجة، مرة عصبين، مرة أقلية، مرة باش نستعملوا الرأس العلوش، مرة ساقين، على الأقل خليوه في نص النهار. وتكون وجبة الأخرانية قبل ما نرقدوا العشاء، حاولوا أعملوه خفيف، ما نخليوش ثلاثة وجبات. خلينا احنا ديما الهدف متاعنا اليوم شنية، باش نخليو الجهاز الهضمي متاعنا مرتاح. دونك راهي تثقل كاهل وبرشا كي باش تستعمل برشا بروتينات حيواني وعلى طول النهار كمية كبيرة، راهي تقلق.
2: واضح وصريح. يعطيك الصحة على صراحة مروان، ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليك على مدنا بكل هذه النصائح. تو 9:18 دقيقة راجعين ومواصلين الموعد الإخباري مع ألفا الجندوبي 9:30.

0: سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
2: بتيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من المالح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
5: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
7: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك تكلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معانا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، مازلنا نكملين ثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم وتنفيذا للتوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد، نظم اليوم الدائرة الصحية ببنزرت حصة توعوية لفائدة الأمهات ونساء الحوابل بالمستشفى المحلي حسن بالخوجة في رأس جبل. كما تنظم الدائرة الصحية في غزالة اليوم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنزرت والمستشفى المحلي بماطر يوم صحة للأم والطفل بمركز الصحة الأساسية في غزالة لفائدة النساء الحوامل والنساء في عمر الإنجاب، مع تقديم حصص تثقيفية للأم والطفل. كما باش يحتضن المستشفى المحلي في ماطر غدوة يوم صحي مفتوح للتلقيح والتثقيف الصحي للأم والطفل بالمستشفى المحلي في ماطر. وفي موضوع آخر، تنظم اليوم بلدية رأس جبل ببداية ما 9:30 متاع الصباح في نهج باب العطار قرب بطحة باب الحومة يوم توعوي بأهمية تجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتثمينها، وهذا في إطار تواصل تنفيذ المبادرة الوطنية اللي انطلقت سابقا من أمام المدرسة الإعدادية صلاح الدين الأيوبي في رأس جبل. وتهدف المبادرة هذه إلى جمع وتثمين الزيوت الغذائية المستعملة وتحويلها إلى طاقة نظيفة حفاظا على البيئة ودعم للاقتصاد الدائري، حسب ما أفاد بها الزميل محمد علي المرادية. وفي موضوع آخر، أشرف ولي بنزرت البارح بقاعة المحاضرة الكبرى لافتتاح فعالية الدورة التكوينية الخاصة بكيفية إعداد وتنزيل المخططات القطاعية للسلامة المرورية بالمنصة الرقمية المعدة للغرض. وشدد والي بنزرت على ضرورة مواصلة رفع النسق واليقظة المستمرة بهدف الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما مع اقتراب الموسم الصيفي والسياحي اللي تشهد فيه ولاية بنزرت حركية هامة من قدوم وفود عدد هام من المواطنين والمصطفين والسياح من داخل بنزرت ومن خارجها. ومن جهته، أوضح رئيس مصلحة الدراسات الوقائية بالفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور في مداخلة ليه عن كيفية إعداد المخطط القطاعي للسلامة المرورية، وهذا من خلال استعراض أمثلة عن مراحل إعداد ومحتوى المخططات القطاعية لعدد من المصالح الإدارية من أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في بنزرت على غرار الإدارات والمندوبيات الجهوية للصحة والتربية والتجهيز والنقل وعدد من البلديات والمصالح الأمنية وشرطة المرور وحرس المرور والحماية المدنية، إضافة إلى مكونات المجتمع المدني الناشط في مجال السلامة المرورية، حسب أفادنا بها زميل طارق جبر. وفي شأن آخر، تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أن صلاة العيد ستقام بإذن الله تعالى نهار الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو الجاري على الساعة 5:45 صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. على الصعيد الوطني، أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات، وذلك نهار الجمعة 22 مايو الجاري، وين أوضح الصندوق أنه تقديم تاريخ صرف جرايات شهر مايو يأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وانطلقت البارحة في حدود الساعة 7:30 مساء رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية 2 في مطار تونس قرطاج، وعلى متنها 21 شخص من أولى الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوة الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحها. وأفاد رئيس مؤسسة فداء سيد أحمد جعفر البارح في تصريح إعلامي ليه أن المؤسسة تكفلت بكافة مصاريف أداء مناسك الحج للمترشحين لأولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وضحوا بأنفسهم من أجل أن تبقى تونس أبية أبد الدهر. وفي موضوع آخر، انفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس اليوم عن وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي. وقال دكتور رياض دغفوس خلال تصريح إعلامي له أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين التطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. وفي المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بالمرض نفسه اللي هو فيروس كورونا هي التي تترك خلفها هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة، وهما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر البارح عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجري اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026 بالمعهد الصادقي بتونس واحد. ويأتي هذا القرار في إطار الدعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية. وأكد كاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي سيد وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءة الشابة بالمؤسسة الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. وقال كاتب الدولة المكلف بالطاقة خلال إشرافه البارح بتونس العاصمة على فعالية الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة وتسليم جائزة أفضل مشروع رقمي لكفاءة الطاقة في القطاعين التجاري والسياحي، إن الرقمنة أصبحت رافعة أساسية لتحسين التصرف الطاقة داخل المباني والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وفي شبكة النقل والتوزيع والبنية التحتية. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن تتويج 5 طالبات في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. وأوضحت وزارة التعليم العالي في بلاغة صادر عنها أن الجائزة الأولى آلت إلى الطالبتين نور جنات الدخلاوي من المعهد العالي لفنون الملتيميديا في منوبة وسليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسامعية البصري والتصميم بتونس ضمن المسابقة المنظمة بالشراكة مع وزارة السياحة. كما أضافت وزارة التعليم العالي أن الجائزة الثانية كانت من نصيب الطالبة هالة تميمي من مدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم في منوبة، في حين تحصلت الطالبتان إيناس الملولي ويسرى حميدي من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس عن الجائزة الثالثة. وفي سياق متصل، بينت وزارة التعليم العالي أن هذه النتائج تعكس قدرة الكفاءة الشابة بمؤسسة التعليم العالي عن توظيف المهارات الفنية والتصميمية في إنجاح المشاريع الوطنية الكبرى، وأكدت التزامها بدعم المبادرات اللي تفتح فضاءات التميز أمام الطلبة وتعزز مساهماتهم في الشأن الوطني. وعلى الصعيد الدولي، هددت الإدارة الأمريكية بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في حال رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحذرت في تبعات استمراره في السباق الانتخابي وتأثير ذلك على الخطة الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي البارح أن استدعى سفير الاحتلال في باريس ردا على مقطع فيديو نشر وزير الأمن القومي للاحتلال أنه يستفز فيه نشطاء أسطول الصمود المحتجزين، وأوضح في منشور على منصة إكس أنه تصرفات بن غفير تجاه ركاب أسطول الغير المقبولة، مشدد على ضرورة معاملة المواطنين الفرنسيين باحترام وأطلق سراحهم في أقرب وقت ممكن. وأفادت مصادر بأن الرئيس الصيني قد يزور كوريا الشمالية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في خطوة دبلوماسية متوقعة تعزز التقارب الاستراتيجي بين البلدين. وعودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية

0: تترا 1 درجة الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة رواد الرحاب إلى ضرورة احترام الوسط الطبيعي وعدم إلقاء الفضلات وين ما كانت. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل، نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 613. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
6: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
7: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
6: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار من لا أفار
4: كانك ناوي على عمار إنوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: مرحبا بكم الناس الكل طريق سليمة للجميع أكيد المشوار متواصل في الماتينال حتى للحديش وقيت أحسن أفار أفاريتنا من أحسن لزفار اللي تنجموا تسمعهم سورتو كيجيونا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت ومعانا مريومة أهلا وسهلا مرحبا بحي
6: خير نادي أنا حتى لنهارك زين
3: مرام
6: مرام
3: مرام مرام
6: اليوم صوتها
3: يقدر
6: اليوم
3: تو وليت نميز بين بين الاصوات معناتها ما عادش مريومة مرام المهم تجمعكم اجانس اكسبريس نورا تجمعكم الاخوة والالفة والمودة والمحبة هكا ولي اي بيه مريومة قل عندك الحق تصبح راقدة تعبت برشا وعديدة زيكزاما وعام كان بالنسبة لي كنتي مش بالسهل ان شاء الله ربي ينجحها ويوفقها وان شاء الله نراكم في اعلى مراتب. أي مرام
6: نبدأ باللوكاسيون سيزانيير اللي خريت لي عنا نبدأ بالأبارتمون الأولى هي زيدا لوكاسيون سيزانيير الأبارتمون هذي في سنتر فيل قريبة من كل شيء بالنسبة اللي عنده صغيرات راهي الأبارتمون هذي قريبة للمانيج للريستوران قريبة للبحر زيدا بس نلقاو فيها فيو على مارينا الأبارتمون هذي أوف بلس دو فيها كوجينة سال دو بان سال دو باش نلقاو فيها بالكون منشر وأكيد باش تكون كليماتيزي زيدا وبيان إيكيبي بي نتعدي متاوى للأبارتمون
3: ملا جاو
6: أنا قلت لك قريبة من كل شيء
3: ملا جاو
6: بي الأبارتمون سينيا في كورنيش في ريزيدانس بلا جور كنت عارفه إيش رانيا
3: وي نعرفها
6: الريزيدانس هذه أوسونتينغ الأبارتمون باش نلقى فيها صالة لي تابيو تروا سال دو بان كوجينا بيان بيان إيكيبي مش بيان إيكيبي برك البالكون تاعها في فيو على البحر ياسر محلاها باش نلقاو فيها الواي فاي كليماتيزاسيون سنترال ومعها كراج والابارتمون الثالثة في كورنيش زادا بنزرت الابارتمون هذي اس بلس ان فيها كوجينا سال دو بان بيان ايكيبي زادا كليماتيزي وفي والبري في ريدكسيون من هنا حتى لاخر الشهر
3: تري تري بيان دونك بروفيتي ومرحبا بكم الناس الكل عليه ذكرنا بالنومرو اللي حاب يتصل بيك توا
6: اخرى ناديه
3: اي بالنومرو بالنسبه للي حاجته بلافير هذا مثال شو حاب يطلب
6: بالنسبه للي حاجته بلافير هذا نعطيك النويمر 93 175 458 ولا 55 499 878 ولا 42 185 581
3: واضح
6: ريديكسيون
3: واضح واضح جيت الثنية جيت نسيقت على نفس المنويل يا جماعة جبناها الثنية مرام راو
6: أقوله مرام خايبة
3: راو بعد جهد كبير راو بي نواصل وي
6: نواصل طوى بلي فما حاجة كي حبيت نسأل عليها للي يسمعوا فينا الناس الكل دونك اي انسان عنده تيران للبيع في الحتفات الحويشات يكلمنا ولا يجينا للبيرو خطر عنا هكا شكون انتريسي بالبيع هذا
3: واضح دونك اذا كاين اذا كاين فما شكون عنده ارث على الكياس في الحتحات والا شوين قتلي عايش في الحتحات على الكياس الحويشات مغراوة يتفضل مرحبا يكلمكم دونك جيكم شكون اللي انتريسي بيان سور حاجته بالافير هذيا ينجم يتصل بيكم عاود ذكرنا بنويمر تليفون
6: يتصل بنا على 93 175 458 ولا 55 499 878 ولا 42 185 581 سينو ينجم يجينا خدش للديرو مقابلين سيرفيس ديمين كلمنا على 72 43 5000
3: واضح يعطيك صحة مرام عايشك نادية. أوكي أنا غلطت في اسمك وصلحتها من تلك بياتيك صحة. مرسي بوكو مرام، شكرا لك. 10:22 نرجع لكم دورة المارشي اليوم الخميس من أوتيك، نشوفوا شنو الأجواء والأسعار في أوتيك اليوم.
5: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
5: نهارك زين. ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
8: ألوي
9: يا راجل،
8: رحمة بابا سي العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
9: به. يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
8: اه هذا كل وي
9: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
8: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
9: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما ما بالرفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل معنا في دورة المرشي لليوم. طقس حلو برشا هكا ولا يا لسعد؟ اهلا وسهلا.
2: صباح الخير يا نادى. صباح الفل.
1: ايش نحويلك؟
2: والله لا باس بالحق، طقس باهي، فما شويه سخانه ما باهي، فما مش سخونه سخونه برشا ما باهي.
1: نتصور جو اليوم في المرشي.
2: لا شنو جو سوق اسبوعيه اليوم، الحركه الكبيره اليوم كل على السكاكن، على ادوات العيد، على الكشويات، على كل ما يهم عيد الاضحى، معناتها كل
1: اخر سوق اسبوعيه قبل العيد هكا ولا
2: لا؟ والله العيد هذا نقول لك تويك هم راهم يعملوا نهار ثلاثه، هم كانوا بون برانسيب يجي نهار ثاني عيد السوق، راهم البكري معناتها البراح يدور، قال راهو نهار ثلاثه السوق الاسبوعي، نهار ثلاثه راهم خدموا بنهار شوي، نهار ثلاثه نهار الوقفه، معناتها نجي نهار ثلاثه العيد السوق الاسبوعيه بيوتيش. حتى ناس تسمعوا فينا هام يقول في عمادات وتيك ما هبطش اليوم، انا راهو نهار ثلاثه جاي السوق الاسبوعيه بيوتيك، ونهار خميس ما فماش. الحركة هنا تقضي العباد، هم الناس اللي ما في بلاش مرة ولا أكيد رقبات خديثة كل في تعرف شوية خضرة شوية غلة، اللوازم تاع العيد كلها الحركة مزدت متوفرة موجودة زابك هاني خد أجواء تاع عيد
1: والشويات والتاع الصغار والمراوحة وريحة البخور نتصور موجودة
2: صحيحة صحيحة كلها معناتها
1: وجبايب للكبار والصغار.
2: أنا قلت شويات الكبار والصغار
1: جبايب جبايب نحكي على جبايب جبة تدخل في عادات وتقاليد التوانسة، الأم وبنتها يلزم كيف كيف.
2: لا بجباب جاي مش يحكوا بها في العيد، هذيك حركه على العيد. اما الرجال ما عندنا حتى شيء
1: على اصوله، على اصوله العيد لازم يكون.
2: احنا ما عندنا شيء رجال، نادي ندفعوا كاو.
1: انتم عندكم الفليسات جيبوا علوش العيد.
2: اكيد هو هذا كتول الحديث كله طالع علوش العيد، عندنا تو اسبوع
1: الحنينات. الفليسات
2: الحنينات، هي الحنينات الحنينات، اذا احنا نحطوا الحنينات وكو انتم تشروا شباب بسلسه صحه وصحتكم.
1: تحيه كبيره لكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يقدركم على الفرحه، وان شاء الله الناس الكل تبدا فرحانه يا لسعد. واللي ما يقدرش باش يشري علوش كبير ياخو علوش صغير، واللي ما يقدرش باش ياخو الصغير فما الاهل والاحباب والاصحاب. المهم تكون القلوب صافيه، والمهم يكون العيد معناتها عيد فرحه وعيد لما وعيد تسامح، وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل، هذا نتمنيه من قلبي معناتها.
2: امين. اكيد انا انتم زادكم صحه ربي البيوت الكل، وبالحق كما قلت انت معناتها حتى اللي ما خداش راهو جاره اللي خداه مثال، راهو احنا العيد شنو راهو كله صدقه معناتها حاجه لله، معناتها يعطي زاده للجار والقريب له، واللي معناتها هذاك باش تشوف انت التالف والتحابب تاع التوانسة اللي تربينا عليهم، نادي العادات والتقاليد اللي تربينا عليهم، معناتها ماذا بينا نخليهم مازالوا موجودين ونستحفظوا عليهم بالقدا بالقدا، خاطر حاجات هذوكم ممتازه وممتازه جدا وتفرح الناس الكل كما قلت انت نادي بالحق. زاد كيف نادي هذا كله راه العيد ما لهاش، ربات البيوت باش يدوروا ويشوفوا معناتها شويه في هذيك العربي تاخذوا الفلفل الشايح. انا قلت المرام الاسبوع الفار تنزل تقول لك انت راه الاسبوع نتاع الفلفل الشايح معناتها المكوش ب 18 دينار والشمسي ب 15 دينار، معناتها وقت طويل الهريسه هذه باش تعمل شويه فحات. زاد توكيد بعد العيد نادي نعطيه الاسوام كلها نتاع التوابل كلها وتاع الحاجات اللي نعملوا بها من العولة، ضبيت البيت الحق اللي مش يعملوا تو اكيد خلينا تو غاسين في العلوش الساعه، ان شاء الله ربي وصلنا سالمين العيد الاضحى، ومن بعد نحكيو معناتها في الحاجات الاخرين يا نادي.
1: ايه بيه تراه الاسعار اليوم كيفاش؟
2: والله يا نادي هكا كي قاعده الاسعار صعبه ما تحركتش برشا، الفلفل رقم الفلفل اليوم خاوي يبدا ابارتير من فم 15 14 18 هذا الحال، وفم المسكي يبدا من 2000 حتى 2400 2600 يوصل حتى 3 دينارات، والحلو موجود من 2000 حتى 2800 3600، الطماطم اللي قاعد تسوها مازال متاعها معناتها مرتفع 3000 حتى 3200 3400 3500 وصل حتى الباهي 3600 3800، البطاطا موجوده من 1600 حتى 1700 الماكس تاعها 18000، البصل الربعي موجود من 1500 الربط حتى 1800 وصل حتى 2000، الفصل الصيفي موجود بالفين الابيض والاحمر بجنرات 500، الفصل الفنالي الرابطه من 1500 حتى 2000 حتى 2500 رابطه كبيره، خاصه اللي في 1500 حتى 1700 حتى 2000، وضربه ورقيه من 600 ل 700 او ما طلعش سوق نادي تلقوا معدنوس
1: خاصه
2: 600 700 600 كل شيء نهار ثلاثه يطلع سوق
1: مع بدايه الاسبوع.
2: البسبات موجود من 2000 حتى 2500، القراء الاخضر موجود من 1600 حتى 1800 يوصل الجيد البيت 3000 3500، القراء الاحمر موجود من 2000 حتى 2500 كيلو، والبرج من 1500 حتى 2000، البوتنجال موجود من 2500 حتى 3 جنيهات 5 جنيهات 500، الجلبانه ناديه موجود كاليتي دائم 5 جنيهات 5 جنيهات 500، الفول موجود من دينار حتى 1600 يوصل حتى 1500 الفاسفاس كبير، القارس ما القارس وجه طلع فوق ولا في 300 حتى 2700 يوصل حتى 3500 3700، الكرنب الاحمر والاخضر كيلو ب 2500، البتراف من 2000 حتى 2500 الرابطه، ودي جمره يبدا يبدا من 2000 حتى 2500 والدائم 3 دينارات حتى 3500، لوبيا الخضراء ب 6 دينارات، سبناخ اوراق من 4 دينارات حتى 5 دينارات، الخرش 2 دينارات، نعناع الاخضر ب 500، البجل ب 1500، الثوم العوالي الكيلو ب 4500 معناتها بالعروش، الرمز الاخضر موجود ب 1500، الربطه والترنجيه الخضراء موجوده ب 2500 والشايحه ب 2 دينارات. نتعدى معك نادي الاسعار الغله، كاين الدقله فراك اليوم ب 4 دينارات حتى 5 دينارات، وبالعراج من 8 دينارات حتى ل 11 دينار السلعه الباهيه. التفاح، التفاح موجود ب 5 دينارات كاليتي مش طياره ناديه، الباهي يبدا 7500 حتى 8500، البوصاع كاليتي ماهيش سخينه مش باهي ب 2 دينارات. والباقي يبدا من 5 دينارات حتى ل 6 دينارات حتى ل 7 دينارات كاليتي الخشينه الباهيه، المشماش هذا كيف كيف ب 2000 حتى 3500، والباقي من 4000 ل 5000 حيوصل حتى ل 6500، الشاشي الخوخ المكعب 2 دينارات 500 ماهوش كثير ناديه، خوخ بوتابقايه من 5 دينارات حتى ل 6 دينارات، الفريز موجود من 5 دينارات حتى ل 5 دينارات و 500 يوصل حتى ل 6 دينارات، الكيوي كعبه من دينار حتى ل 1500، البطيخ موجود من 2800 حتى 3500 3600 كيلو، الدلاع ب 4 دينارات كيلو، الاناناس الكعبه من 11 دينار حتى 13 دينار فمشكور بها البرج ببرج 3 دينارات و 500، واللوز الاخضر اللي جاي اليوم يعني جاء ب 3 دينارات و 500 كيلو، وفما الحب ملوك التيريز ب 2 دينارات و 500 ل 100 جرام. نتحدى معك نادي شغل اسعار اللحوم، كاين اليوم الدجاج الحي تسجل سعر فروز من 15 دينار حتى 20 دينار، الدجاج المذبوح 8 دينارات و 500 حتى 10 دينارات، سكالوب دان ب 16 دينار و 500 حتى 19 دينار، والحمل على الاوس 65 دينار. الاسماك نادي كاين السردينه، السردينه 5 دينارات حتى 6 دينارات، الشورو موجود 5 دينارات و 6 دينارات حتى 7 دينارات انت والكاليبر نتاعو، المرجان موجود من 9 دينارات حتى 10 دينارات حتى 12 دينار، البوقه ب 12 دينار خشينه، سبارت 6 دينارات، وحوت مخلط ب 10 دينارات، وقيل سبيجري ب 8 دينارات، كيما الناس كلها نادي وكيما جماعه وزاره كلها قاعدين في وكيك يستناو في الشاوري حتى يجي، هم يستناو كل مره يسالوا عليه يجي، ان شاء الله تو نشوفوه حتى رغم على العيد ما عادوش العيد على الاقل خف علينا شويه من ماكله الحم يا نادي.
1: والله هي علاش علاش لا؟
2: هذه دورتنا نادي، شان كان تقابلنا الثلاثه الجايه ولا ما تقابلناش قول خليني
1: يا سور نتقابلوا بهيشي في الخير ان شاء الله. مرحبا بك يا الاسعد، اوكا مع سيف تعملوا لنا دوره ممتازه نشوفوا الاسعار فما كونكورونس والا لا، دونك مرحبا مرحبا دردارك.
2: أكيد
1: وإن شاء الله عيدنا مبروك، عيدكم مبروك وسنين دائمة، وتحية كبيرة ليك يا سعد. ميرسي بوكو، تحية كبيرة للجميع، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، ودمتم أوفياء لإذاعة أكسجين إف إم.
3: نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
5: نهارك زين.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: تشيلي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم وتنفيذا للتوجهات الوطنية الرامية للارتقاء بمنظومة صحة الأم والحد من وفية الأمهات والمواليد، تنظم اليوم الدائرة الصحية ببنزرت حصة توعوية لفائدة الأمهات ونساء الحوامل بالمستشفى المحلي حسن بالخوجة براس جبل. وتنظم الدائرة الصحية في غزيلة اليوم زيادة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت والمستشفى المحلي بمطر يوم الصحة للأم والطفل بمركز الصحة الأساسية في غزيلة لفائدة النساء الحوامل ونساء في عمر الإنجاب مع تقديم حصص تثقيفية للأم والطفل. هذا وباش يحتضن المستشفى المحلي بمطر غدوة يوم توعوي تحسيسي لصحة الأم والطفل، يوم مفتوح زيادة للتلقيح والتثقيف الصحي للأم والطفل بالمستشفى المحلي في مطر. وجد اليوم الصباح حادث مرور على مستوى طريق الوطني عدد 11 في منطقة سيدي أحمد التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، تمثلت صورة الحادث في صدم سيارة لدراجة نارية. وأسفر الحادث عن إصابة كهل وزوجته، كان على متن الدراجة النارية بإصابات خفيفة وتم نقلهما من قبل وحدات الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي لحبيب وقطفة ببنزرت حسب أفادنا بها زميل أيمن المحفوظية. وفي إطار متابعة مشروع تهيئة نيابة سجنان التابعة للشركة الجهوية للنقل ببنزرت، يطالب أعضاء المجلس المحلي بسجنان من الأطراف المعنية بالتعجيل في نسق إنجاز المشروع واحترام الأجل التعاقدية وإشهار بطاقة هوية المشروع طبقا لمبادئ الشفافية والحكم الرشيدة وتحميل المسؤوليات لكل طرف ثبت تقصيره في المتابعة والتنفيذ، وذلك استنادا إلى مبدأ الشفافية والمساواة حسب تعبيرهم. التفاصيل مع السيد النائب المحلي رمزي العباسي نائب عن عمادة سجنان. مرحبا بك سي رمزي.
5: مرحبا بك أختي ومرحبا بكل مستمعي إذاعة أكسجين.
4: التفاصيل بالنسبة للموضوع اللي ساير توا في سجنان بخصوص تعطل مشروع تهيئة نيابة سجنان التابعة للشركة الجهوية للنقل في بنزرت.
5: هو كما تعرف احنا بالنسبة لنا كمجلس محلي عندنا يعني قانون متابعة ومراقبة المشاريع العمومية لضمان الشفافية ولكذلك اعطاء المواطن المعلومة الكافية والشافية. صار اجتماع في تاريخ 3 فبراير في حضور السيد والي بطرس والسيد الكاتب العام، اجتماع عام للسادة المديرين الجهويين، كان حاضرين ممثل عن الشركة الجهوية للنقل بنزرت. وقتها السيد الوالي سي سالم بن يعقوب أعطى أوامر للمجلس المحلي وللشركة الجهوية للنقل يعقد جلسة بتاريخ 6 فبراير يحل حل عدة المشاكل بما فيها هي إشهار بطاقة الهوية للمشروع.
4: اليوم احنا 21 ماي سيد النائب، شنو هي الوضعية من 6 فبراير ل 21 ماي؟
5: المشروع قاعد في نسق بطيء، هناك عدم رقابة وجدية في العمل بإنهاء المشروع، عدم إشهار بطاقة الهوية المشروع لهذا الفندق يضرب مصداقية ويضرب شفافية في المشروع. احنا مش مطالبين، لا خولنا ولا قلنا ريفهم فما إخلالات كبيرة في المشروع، مطالبين الرقابة، مطالبين سرعة إنجاز المشروع، لأن اليوم حتى العاملين في نيابة سجنان ومشكورين على تحمل الوضعية الكارثية اللي يخدموا فيها من سواق ومن إدارة، اليوم كمجلس محلي طالبين تسريع في إنجاز المشروع ومراقبة المشروع وإشهار بطاقة الهوية اللي هو مشروع عنده من 2025 إلى حد الآن.
4: شكرا لك سيد رمزي العباسي نائب محلي عن عمادة سجنان. وفي موضوع آخر، وفي إطار الحرص على تحسين المحيط العام وصون حرمة المقابر، مقبرة سيدي حسون في تنجة، ونتولى أعوان بلدية تنجة تقليع الأعشاب الطفيلية وتنظيف المسالك الداخلية بما يضمن توفير ظروف لائقة لزائري المقابر، ويساهم في المحافظة على نظافة المكان. وباش تتواصل التدخل في مقبرة سيدي حسون اليوم والأيام الموالية بمقبرة سيدي رزيق منزل بورقيبة تنجة وفي مقبرة الزعرور. على الصعيد الوطني، دعت الكتبة العامة المساعدة الجامعة للعامة للتعليم الثانوية جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، وأكدت أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، وأضافت بالقول المدرسة لأي يوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. وأوضحت في تصريح إعلامي لها أن المشاهد الصادمة المتداولة مؤخرا تعكس واقع مرير يعاني فيها الجميع من مربين وتلاميذ وأولياء، وأشارت إلى أن غياب الحلول الحقيقية وصمت سلطة الإشراف يزيدان من تفاقم الوضع، كما شددت على أن المقاربة الردعية وحدها مثل توفير مراكز أمنية أمام المؤسسات التربوية لن تفيد في غياب خطة شاملة لحماية المحيط المدرسي. وفي سياق متصل، أكدت الكتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتربية أن إصلاح المنظومة التربوية يمر حتما عبر رد الاعتبار للأستاذ والارتقاء بوضعه المادي والاجتماعي، وتبني مشروع وطني متكامل يبتعد عن سياسة الارتجال والترقيع ويضع الملف التربوي على الطاولة بكل شجاعة وواقعية. إلى جانب إعادة جاذبية المدرسة لإنقاذ التلميذ الذي أصبح ينفر من الفضاء التربوي، وحملت دحمان الجهات المسؤولة تبعات استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتي ستدفع المؤسسة التربوية والمجتمع بأسره ضريبتها الغالية. وفي موضوع آخر، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سيد محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا لتحتضن العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد، وبدعوة من نظير المصري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية البارحة. ويتناول الاجتماع سبل دعم معاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة في ليبيا. وفي موضوع آخر، دعا المرصد الوطني للرياضة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع إلى المشاركة في إعداد دراسة وطنية حول الاقتصاد الرياضي في تونس. وتهدف هذه الدراسة لتعزيز المفاهيم حول واقع القطاع واحتياجاته وتقييم دوره في التنمية وتحديد فرص الاستثمار والتشغيل وقياس تأثيراته على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وانطلقت اليوم الصباح فعالية اليوم التوعوي حول أهمية التبرع بالأعضاء لنظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشركة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية تحت شعار بطاقة تعريف متبرعة. هذا وشجع دكتورة الزايدية تونسيين على إدراج صفة متبرع في بطاقة

في تونس. وانطلقت البارحة في تونس فعالية برنامج تعزيز القدرات للدول الإفريقية الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض، واللي تتواصل لليوم الخميس 21 مايو الجاري تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات. وفي تصريح إعلامي له، أفاد مدير التظاهرات التجارية بالإدارة المركزية للترويج صلبة مركز النهوض بالصادرات رفيق المنصوري، بأن هذه الفعاليات تعتبر النسخة الإفريقية الثانية، وين أحضر أشغل الجلسة الافتتاحية الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ورئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات إلى جانب ممثلين عن 10 دول إفريقية أعضاء بالمكتب وخبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات والمعارض الكونية المقبلة. Yeah.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سايق لحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
3: به. يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: اه هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما ما بالرفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.
4: جديد جديد، الموعد غدوة 5:30 افتتاح مطعم الباشا بمنزل بورقيبة بجنب لستي بي مقابل راديو أكسجين أفام. تلقاو عندنا بيتزا، ساندويتش، لبني، ملفوف، مقلوب وكل ما يشمل الماكلة والتمخميخ. كونوا في الموعد غدوة 5:30 في افتتاح مطعم الباشا منزل بورقيبة.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية.
6: المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل موجودين. لازم لازم تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كالعادة الخميس موعدنا ديما يكون في حديثنا على الفلاحة، فلاحة تونسية وعلى الفلاحة التوانسة وكل كل ما يخص قطاع الفلاحة ولا الصيد البحري في تونس وفي ولاية بنزرت، بما انه احنا في ذات اكسجين تلقاو ديما معنا كل خميس. بيان سور مرحبا بالجميع في هذا الخميس 21 ماي 2026، مازلنا تقريبا 6 ايام على عيد الاضحى المبارك. دونك باش نحكيو على علوش العيد وعلى الأضاحي بصفة عامة، على الوضع اليوم في الأسواق متاعنا، في الرحابي بصفة عامة، غلاء الأسعار، تشكيات المواطن من غلاء الأسعار، وبين بعض الأطراف أنه ترى كل شيء عادي ومقبول وعادي ماهوش. سمعنا الآراء منا ومنا، دونك نحبوا نتفاعلوا ونشوفوا شنو باش يصير بالضبط. نحكيوا في البارتي الثانية متاعنا زادة كيف على ماكلة العلوش ولا علفة العلوش الفترة القادمة الكل، سورتو فما ناس خذات وفما ناس باش تاخذ ليمات هذوما يعدي معاها كل 4-5 أيام. كيفاش تتصرف مع الضحية متاعك قبل العيد، أي ليلة العيد، بعد العيد، هذا الكل إن شاء الله في ساعتنا الثانية نحكيو فيه بأكثر تفاصيل. كالعادة عامل هادي بكوري حاضر معايا في الإعداد متاع الحصة. عامل هادي صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور حمزة، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وكل إخوان الفلاحة أينما كان. اليوم احنا حرصنا باش نعملوا حصتين، عملنا حصه سابقه قبل وتو بحكم
0: حدث يفرض نفسه،
1: حدث بالطبيعه الحدث يفرض نفسه. انا اليوم اخترنا ماذا عن وراء، معناها ماذا وراء غلاء الاسعار نتاع الاضاحي حمزه لا تطاق.
0: انت سي بون في الصف نتاع الغلاء
1: بالطبيعه، مثال حي انا في الحي
0: مقبول.
1: باهي احنا مو نمشيو على ارض الواقع. انا في حومه معناها متوسطة مقبولة، ولا ريت علوش ولا سمعت صدقني، ونمشي كل يوم أنا نمشي باش نسمع ونشوف، ما ريتش الناس كلها تشكل.
0: رغم اللي حومتك حومة راقية،
1: حومة راقية نوعا
0: ما، حومة راقية نورمال ما عندكم فلوس،
1: ما ريتش ما سمعتش العلوش بعضها سي حمزة.
0: ما تخلينيش نقول أنا هي حوم تعمل هادي فوالا. دونك تحية كبيرة ليهم والجيران عمل هادي بكوري الكل. سينو سيد أحمد الأمامي كالعادة حاضر معنا الفلاح الراد. سيد أحمد صباح النور، مرحبا.
2: صباح الورد، مرحبا بك وكافة مستمعي أكسجين فيها.
0: عمل هادي قالك حومة راقية، ورغم ذاك فهمش علاج
2: الغالب على الرجال، هذاك هو هذيك ضريبة فهمتني. العلوش غالي،
0: فما بيت تقول لك
2: غالي على المواطن،
0: شريتو عاملين ولا 900 عادي نشري سنة مليون ومية نورمال ولا مليون وخمسين، فما بيت قابل الصوم سيد أحمد رفع.
2: هي قابل
0: وي
2: ثم انسان يوكل كلب وكرواسون فهمتني، هنا ينوكل فيه الخبز البيت، كل حد كيفاش فهمت كيفاش، فما ناس تقدر وفما ناس ما تقدرش.
0: اليوم فما حديث قاعد يتقال وتنحكيو فيه باكثر تفاصيل بعد شويه، انه من عندكم قاعد يخرج غالي وانتم مغالين اسعار، دونك يقول لك احنا قشاره زايدين 100 150 ربح، فمش كون يقول لك انا ربح 30 40. شفناهم حتى في تصريحات لحد التلفز والاذاعات يقول لك احنا رانا زايدين عليه نربحوا من 50 60 دينار 100 150 كان طارت العلوش المعلم راهو خارج من عند الفلاح غالي. دونك هذا نحكيو فيه عم سيد احمد بيان سور بعد شويه. عمليه دي زاد كيف نحكيو في النقاط الكل هذه. عمليه دي من عرش ريتو السيد اللي ناصب في رحبه في تونس العاصمه ولا وين، اللي قال لهم يشريوا في تسكر مهرجانات ب 200 دينار ويشريوا في تيل بورتابل بزوز ملايين، وكيجي العلوش يولي غالي عليهم. يعني قريب يعطينا طريحه السيد.
1: يقول لك التونسي ما تفهموش ما تفهموش بالكل، البني طالع تمشي للحانات تلقاها بالصف
0: مش كيف. لا الاكزامبل الاخر نحكي على البني طالع، خي نفستي في بني ما مش نشري علوش. عمل هادي مسالش نحي من اللحم ايش قال اخر نفستي باش نبني دار، ما مش علوش تذبحني فيه ونتفرج فيك.
1: معناتها العائلات التونسيه باش تاخذ العلوش وباش تعيد وباش كذا، وراي هنا هي اشكاليات متراكمه مش من توا، مش مليت الزمن هذا. لكن زاد يلزمهم نعملوا لهم، نقول لهم هادي ارفقوا بالناس، ارفقوا بالمستهلك، سواء الفلاح او حتى القشاره الوسطاء اللي مش صحيح
0: زود
1: 100 و200 حمزه
0: بعد شويه
1: مستحيل.
0: باش نحكيو هذا كل باش نحكيو فيه بعد شويه. عبد المجيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بنزرت بحذنا. كيف ساعتنا الثانيه كما قلنا نحكيو فيها على العلوش وعلى كيف باش تكون ليمات الاخرى نتاع العلفه نتاعو.
1: اكيد باش ناخذوا نصائح من عند الدكتور، باش يكون مشكور، باش يكون ضيفنا سيريا
0: احمد رياض كمون
1: الطبيب البيطري، وباش يعطينا بعض نصائح للسادة المستمعين. وإذاعة أكسجين ديما تحب تفيد مستمعيها سواء عند الشراء او
0: بالضبط،
1: لانه يعني عامل غشه يا حمزه تو نحكي
0: وي
1: الغشة ما عادش الرحمة ليه صدقني ما عادش
0: تصور انت انت حط مليون و200 وزيد يطلع
1: انثى
0: يطلع لا انثى سامحني عاد تولي انت ما عرفتش تشتري اخويا الجملة اما مريض كذاوي انثى اخويا عاد سامحني فيك مش كنتك انت هنا فوالا 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا تخلوا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي لازم لازم كالعادة من توا حتى الماضي ساعتين ونص مرحبا بالجميع
3: لازم على أكسجين أفان.

0: لازم على
1: اكسجين افام. اكسجين افام وصلنا لكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الكواليس. والله قاعدين نحكي وتحق بينا سعاده الماجري لمحل رئيس اتحاد جوي الفلاحه والصيد البحري ببنزرت. سعاده صباح النور، مرحبا بك.
2: مرحبا،
1: اقرب للميكرو باش نسمعوك.
2: شكرا اخويا حمزه، مرحبا بسي محمد لادي، بخويا احمد غاب علينا في البرنامج اللي فات. تحيه شكر وتقدير لاذاعه اكسجين، وتحيه لكل المستمعين والمتابعين لاذاعه ذي. وانا والله باش نبدا المقدمه.
1: قبل ما تبدا اني جايك خاطر باش نحكيو بالقديه ان شاء الله اليوم، وسورتو انا كيما كنت نحكي مع الاخيان قبل ما تخلط وتلتحق بينا تصورك سمعتنا. الكره مرميه للفلاح هو اللي مغلي الاسوام، مرميه بعد القشار هو اللي مغلي الاسوام. مانيش فاهمين احنا كتوانسه المفيد، احنا كي نمشيو الرحبه نلقاو العلوش غالي، وهذا ظهر لي الرمارك اللي معموله مع الناس الكل. هاو باش نجيك بسرعه سي عادل، عمل هذه كنا في الكواليس نحكيو على وحتى حكينا على الحضور والتصريحات بصفة عامة للمسؤولين. اليوم ظهري حصلنا الرابعة ولا الخامسة، معنا حتى مسؤول يعني اليوم مشكور اتحاد شغل موجودين، نقابة فلاحين وخلط وليد حباب وزاد كيف تحية اليوم. لكن خويا المنظمات موجودة، لكن المسؤولين باش نسمع عبد من وزارة الفلاحة ولا مسؤول يقول لي شكون الغالي، الفلاح الغالي ولا القشار مغلي علينا ولا شكون؟ مانيش فاهم عن شكون معناتها.
3: احنا يوميا
1: وهذه مشكلتنا اليوم انه نلقاوش تصريح مع المسؤول نجمو نفهموا به الوضعيه،
3: او حتى يعطونا ارقام حمزه على الوضعيه اللي موجوده كذا ما تلقاش.
1: لو باش نحكيو بعد شويه على العلوش بالميزان، مقال العلوش بالميزان باش يمنى اليوم على مستوى جهه، ويشوفنا البريغ نتاع ولايه بنزرت انه فما 7 نقاط بيع بالميزان باش تتمنى. كي نسالوا البارح في منظمه البارح ولا سيد لطفي الرياحي منظمه ارشاد المستهلك يقول لي ما شويه ما عندها حتى كان فما نقاط الريوس الغنم شويه ما ميش باش تظهر حاجه كبيره في البلاد.
3: دخلنا حلقه وسروا عنا معناها الدفاع المستهلك فرع الجهه ولا الدفاع المستهلك في بنزرت وينه؟ اذا كان المكتب مغلق واذا كانوا في وضعيه نجموا تتحركوا تنجموا تعملوا بيانات، اذا كان ما عادش تحبوا تخدموا خلي غيركم يخدموا. راهو كان ناشط برشا، ما نعرفش انا عشت مع المرحوم معناها كان موجود وكانوا يخدموا كانوا يعملوا بيانات كانوا يتحركوا كانوا. علاش المكتب الجهوي للدفاع المستهلك شعلنا في المستهلك الاخرى ماهوش موجود في ولايه بنزرت؟ في بنزرت في المدينه
1: مشكلة في كل شيء، راهو مشكلة كبيرة ومانيش قاعدين نلقاو فيها الإجابات. أنتو قاعدين نتوجهوا إلى عيد الأضحى، أغلبية الشعب التونسي ماهوش باش يعيد ومش في ضحي. سي وليد حبيب ونقابة الفلاحين، مرحبا مساء النور.
4: وبيك شكرا، مرحبا بالجميع ورحب بجميع ضيوفنا الكرام ومرحبا بالمشاهدين.
1: مرحبا بك سي وليد، مرحبا عايشك نورتنا. دونك سي عادل جوست النقطه اللي حبيت نبدا بها وبعد ننطلق ان شاء الله.
2: النقطه اللي حبيت نبدا بها باش نرجع للاحتفال الوطني بالجلاء الزراعي، المناسبه هذه الذكرى 62 تاع الجلاء الزراعي اللي كانت فيها برشا نقاط استفهام في خصوص ما يروج وما يقال حول تغييب المتعمد او الغير المتعمد لحضور الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في العرس الوطني هذا اللي يسمى اللي هو عرسه هو عرس الفلاحة نتاعو، يعني مولا الدار ما حضرش
1: ما استدعوكمش
2: ما استدعوناش. ثم ناس قاعدة تخرج تتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي في الاذاعات المرئية والمسموعة يقولوا اللي هذا عقاب من السلطة السياسية واقصاء للاتحاد.
1: شكون الناس هذو؟
2: هذوما اشخاص نعرفوهم نحن ونعرف موجودة انا
1: لا سامحني ما عندهم مصداقية ولا يقول في نمبورتو كوا.
2: انا باش نجاوب باش نقول لك اللي الحديث هذا مجانب للحقيقة.
1: على ذاك
2: مجانب للحقيقة بقرب الاتحاد لكافة السلطات. ما نربطوش عيد 12 ماي بتغييبنا. وزارة الفلاحة هي ارتأت ذلك هي أدرى، اما نحن ديما موجودين في 12 ماي في 10 ماي في 13 ماي، نحن موجودين من اول استقلال نحن موجودين. باش يغيبونا في نهار مناش باش نغيبوا مره واحده باش نبقوا موجودين.
1: لهنا سامح بسرعه العمل هذه ما نحبش ناخذ
2: انا باش ناكد لك اللي الاتحاد متواصل ومتناغم مع كافه السلطات الموجوده في البلاد وعلى راسها رئاسه الجمهوريه. انا باش ناكد لك
1: غيابكم على شنو؟
2: لا غيابنا انا باش نجاوبك عاد نجاوبك نقول لك نحن متفاعلين ومتناغمين مع رئاسة الجمهورية، ونأكد لك الشيء هذايا في البيانات نتاع رئاسة الجمهورية. بعد كل مكتب اجتماع دوري لمكتب تنفيذي موسع لاتحاد التونسي في العرسي البحري في خصوص طلبات ومشاكل الفلاحة إلا ما يتفاعل سيادة الرئيس رأسا ويستدعى وزير الفلاحة أو من مكلف كاتب الدولة بالفلاحة وشوف المواضيع هذه. وانا عندي اجتماع في 11 افريل بعد الاجتماع بتاعنا نحن, هي ماهيش صدفة. هبط بين بالاتحاد, رئاسة الجمهورية تفاعلت مشكورة, وسيد الرئيس تفاعل, واجتمع بالسيد وزير الفلاحة والسيد كاتب الدولة. الموضوع اللي هو وقتها موضوع الامونيتر وما تلاه, بعد وقبلها في 28 جانفي زاد كيف كيف يجتمع المكتب التنفيذي الموصل للاتحاد, يتفاعل سيد الرئيس مع عملية توزيع المونيتر في الولايات بنزرت وجندوب وسليانة. يعني لهنا ثم تناغم مع دقيقة اسمه حد يتسامح لك. أنا باش نأكد لك توا باش نختم في المقدمة ذي اللي الحل ليس بيد السادة رؤساء المديرين العامين ولا بالسيد وزير الفلاح, الحل بيد السيد رئيس الجمهورية رأسا.
1: قديش منه معناته
2: الحل؟ أنا
1: في أي قطاع
2: أنا في الجانب الفلاحي, أنا الجانب في الفلاحي أصبح مكشوفا الأمر, وأن الحل بيد سيد رئيس الجمهورية, خاطر نحن متأكدين مقتنعين اللي هو يتبع عن كثب في الشاردة والواردة في مخص الفلاح.
1: أوكي, لكن التعليم يقول لك زاد عند رئيس الجمهورية, الصحة تقول لك عند رئيس الجمهورية, النقل تقول لك عند رئيس الجمهورية. قديش من رئيس الجمهورية ملوش حط وزراء ومسؤولين.
2: أنا محترامي للصحة وللنقل وكافة المجالات, أنا نأكد ونعاود نأكد الفلاحة هي العمود الفقري التونس,
1: متفاهمين؟ كل
2: هي مهم. كي دخل سيد رئيس الجمهورية في عملية الفلاحة ومشكور, ما دخلش في حاجة اللي يجيه, دخل في حاجة تم الأمن الغذائي العام في تونس.
1: واضح, يعني
2: حاجة وطنية.
1: بالنسبة لحظة برك أنا جايك عامل هذه بالنسبة ليكم أنا اتحاد الفلاحين, فما إقرار بفشل سلطة الأشراف ولا وزارة الفلاح؟
2: أكيد
1: بالوزراء المتعاقبين. واضح, أكيد. عمل هذه بسرعة, ما نطولش فيه الموضوع.
3: لا مش نطول يا سي عادل, فما عنا مستمعين وفما ناس تسمع فينا. أنتم مقاقصكم من الوزارة وأنتم تتعاملون مع الوزارة وأنتم فينا في تناغم وما نعرفش وتواصل مع الوزارة, ما عادش فاهمين احنا توا, وضح لنا الأمور. شو تقولي
1: مقصود؟ لا واضحة الأمور,
2: أنا قلت لك متناغمين مع
1: رئيس الأمور. قال لك إقصائهم كاتحاد اتحاد الفلاحة وصيد البحري جاء من وزارة الفلاحة مش من رئيس الجمهورية. بالنسبة لرئيس
2: لا مش عقاب من السلطة السياسية, لا لا لا لا لا, هذه كلمة حق يراد بها باطل.
3: انتم تتعاملوا يوميا واسبوعيا مع المندوبين اللي تمثل الوزارة ومع الوزارة,
2: اكيد.
3: كيفاش فما حاجة في الوسط؟
2: نحن لمصلحة البلاد, مصلحة التونس يدينا ممدودين الناس الكل, حتى اللي قصينا ما نقصوهوش. نحن
1: واضح,
2: نحن ما نردوش
1: بالاقتصاد,
2: ردوا بيد الخدمه.
3: فما بالك النقابات الاخرى اللي ماهيش؟
2: لا انا المثل اتحاد الفلاحه.
3: هما تنسبون على الوزاره وعلى المندوبيات وتساندون وتدعمون, حتى على حساب, سامحني في العباره, حتى في بعض الاوقات على حساب الفلاح.
2: لا مستحيل,
3: شوفوا فيه سابقا, لا موجود
2: سابقا, نحكي حاليا. حاليا نحن ايدينا ممدودين لكافة القطاعات, لكافة الهيكل, لكافة المؤسسات, اللي قصينا ما نقصوهوش. نحن نخدمه في صالح البلاد والبلاد تتخدم
1: بالجهة الكل. خل نفهم الموقف نتاع اتحاد الجهوي ولا الاتحاد الوطني, تحكي ظهر لي تو بلسان الكل
2: الوطني تو بلسان
1: الكل
2: عن تدخلات السادة المسؤولين.
1: بالنسبة ليهم موقفهم واضح, قولك ما عنيش مشكلة رئيس جمهوري, ما عندوش مشكلة معانا يتعامل معانا, مشكلتنا وليت مع الوزارة.
3: يوضح عليه
1: هاو قال هاتف
3: عمل بيان, عملته هبطه
2: بيان. انا كلامي لهنا في منبر اعلامي,
1: هو راه عضو مكتب تنفيذي.
2: انا عضو مكتب تنفيذي اولا, وانا رئيس
1: قالك مشكلتنا وزارة
2: الفلاح. السيد الرئيس يتابع في الشاردة والوردة في الفلاح,
1: تصريحه واضح. زياد المجري قال لك الوزارة هي اللي اقصاتنا, وزير الفلاحة هذايا فاشل والوزراء المتعاقبين فاشلين, وراو رئيس الجمهورية مش هو اللي اقصانا. واضح
2: موقفه. لا لا لا, فلاحة بركة, فلاحة كتبة, فلاحة بركة.
1: لا قلت الوزراء متعاقبين في الفلاحة, نحن
3: دخلنا في وزارة أخرى. وأين نحن من كل هذا؟ غلاء أسعار, تل غير, تل رباط غير موجود, القروض ما تجيش في وقتها, الاستراتيجية ويني الاستراتيجية؟
1: المشكلة أنا اللي قلقني في هذا الكل, خلينا نشاركوا له خيان. واضحة وصلت فكرة سي عادل, انه يقول لك رئيس الجمهورية عندك هو الحل. احمد الهمامي يقول لك هو لازم يفضلنا الفلاح, نجيب شكون من الصحة هو يفضلنا الصح, نجيب شكون من التعليم تقول لك يفضلنا رئيس الجمهورية, كلها تعيد. كان السيد رئيس الجمهورية هو في ان واحد, شفتوا الغضب الكبير في نابل وغيره من الزيارات, وينهم المديرين, وينهم الوزراء, وينهم المسؤولين, وكان غضب برشا. وهذا يوحي بتحوير وزاري, ولا فما كلام على تحوير وزاري وتحوير في الولايات وتحوير في المعتمدين, لانه رئيس الجمهورية مش راضي على المسؤولين اللي هو حاططهم واللي قاعدين يخدموا معاه. دونك ليه ما فهمناش احنا بلاد كامله تعيط سيد رئيس الجمهوريه جا فضلنا معناتها, وهو قداش من الموضوع باش يفضوا في السونس هذا؟
0: هو تعرف شكون
1: في الميكرو,
0: هو تعرف شكون اللي عيطوا له؟ الناس كل ربي سبحانه. ورئيس الدوله عمره ما كان اله. وهو بيدو قال لك انا نحب ناس تخدم وراه ثم شكون يمثل رئاسه الجمهوريه في الولايه ولا في وزاره ولا في كذا وفي كذا. لهنا علاش يحيل الشاي يحيل لانه حتى واحد اللي هذا يجي يلقى كدس نتاع
1: مشاكل
0: نتاع مشاكل ما يحبش يتحمل المسؤوليه ولا ما يتجرأش فهمتني باش ياخذ زمام المبادره. هذه تتسمى سياسه الايادي المرتعشه. هذه راهي ما سامحني في الكلمه ما تبنيش بلاد فهمتني وما تقدمش بالبلاد لا في الاول وفي الاخر.
1: بسرعه سي سي سي وليد حبيبو قد نعمل في نفس الكونستا، مشكله في الوزاره، مشكله في المسؤولين، مشكله في الناس محطوطين مديرين عامين ولات كذا كذا كذا، تقريبا نفس كونستا. تمشي شويه الحكومه وبعد نقولوا هاي فاشله ما نجمش تحلقنا الحلول، هاي برا نبدلوا حكومه كامله بوزرتها بولاتها مع طارب.
4: شكرا. احنا علاش نخرجوا نخزروا الجانب السلبي، خلينا نخرجوا نخزروا الجانب الايجابي للقرارات او كما نقولوا احنا المسار في المده الاخيره. يعني
1: أنتوكا كلام رئيس كله في غش.
4: نعم لا لا لا مش على سيادة الرئيس. على رأسنا وعينا القرارات أكيد هذيك احنا متأكدين من اللي هي بقطرب صايبة 100%. احنا نحكيه على القرارات اللي صدرت. احنا كما نعرف كما قال سعادة راه الفلاحة على رأس الدولة وراي هي اللي تشد الأمن الغذائي والأمن القومي. الجانب الإيجابي اللي حبيت نذكره أنا قرار الخراني اللي صدر منذ موفى 2025 اللي هو تحجير مناطق معينة ومنعها من الماء والكهرباء، ماء صالح شراب والكهرباء اللي هي احنا عملنا مطلب فيها منذ 4 سنوات لسلطة الأشراف باش نحدوا من ظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية والتقسيم وتشتت الأراضي الفلاحية. إلا ما رعانا معنا بعد 4 أو 5 سنين باش معناها اتخذوا الإجراءات هذه اللي احنا عنا سنين وعنا الوثائق موجودين في البيرو وبعثنا مراسلات حتى على مستوى الوطني، معناها مش على حد الجهوي برك.
1: وانت غاباتنا وغيره وغيره
4: بطبيعة الحال. لهنا شوفوا المنطقة، شوفوا الحاجة الإيجابية. احنا توا لهنا إذا كان انت توصل معنا تخرج قرار كما هذا معناها انت تخدم في مصلحة الفلاحة، ولكن فما جانب كوتي نجم ناخذوه اللي هو يلزمه مراعاة دقيقة جدا. هل حرمان هذا من الماء والضوء راهو مش ما نقولوش حرمان نقولوا تحجير احنا المناطق السقوية العمومية نحكيه توا على بنزرت وخاصة أوتيك لأن هي تشمل نصف المناطق السقوية العمومية. التحجير هذايا فيه كوتي بوزيتيف. شنو كوتي بوزيتيف؟ لأنه صارت قبل تقسيم وتشتيت عشوائي للأراضي الفلاحية واللي اللي هما اخذوا تراخيص اللي هي على أساس استبلات وتوا فيلات وقصورات وديميزون دوت ومن بعد حب ياخذوا الماء والضوء. هذا قرار صائب، ولكن كيف ناخذ الكوتي نتاع الفلاح اللي هو ابن فلاح اللي هو
1: شويه ناخذوا بعد شويه سي وليد.
4: لا جست انا اومغيف
1: لازم نخرج فصل نخرج فصل نرجع لك بعد فكرتك توصل سيد وليد حبابو نقابه الفلاحين. مشكور يعطيكم صحه وخير لكل لحظات مع فاصل عنا اخبار مساء ونص مع عواد فرعوني راجعين معاكم في الاسم الاسم
5: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه. خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزرت. تكلمون على 29 042 249.
6: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
8: تمتع بأقوى أقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
9: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
10: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
11: أكسجين فام.
12: أكسجين فام بالصوت العالي.
11: بالصوت العالي.
13: أخبار
11: أكسجين
13: فام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، يشرف ولي بنزار سالم بن يعقوب على جلسة عمل قطاعية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بمزيد تدعيم وظيفية سوق الجملة لبيع الأسماك بجرزونة وتحسين ظروف العمل والخدمات داخل السوق. تم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختلف المصالح الإدارية والفنية والمنظمات المهنية لمتابعة تنفيذ التدخلات الضرورية بالسوق. كما تم التأكيد على دعم البروتوكول الصحي وتحسين الوضع البيئي والتسريع في أشغال التهيئة وصيانة البنية التحتية، إلى جانب تعزيز المراقبة الأمنية والرقابية وتركيز الفوترة الإلكترونية. ويعد سوق الجملة للأسماك بجرزونة من أبرز المنشآت الاقتصادية بالمنطقة ومن الأسواق النموذجية في قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني. الصعيد الوطني، حضر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان أحسن الجربوعي اليوم من خطورة تهريب كميات من اللحوم الحمراء الرومانية إلى تونس والتي من شأنها الإضرار بصحة التونسيين، وتساءل عن أسباب عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها في التصدي لعمليات التهريب داعيا وزارة التجارة إلى تحمل المسؤولية. وقال رئيس لجنة الفلاحة أن تونس في حاجة إلى حلول استباقية مبنية على استراتيجية واضحة لإنقاذ القطاع الفلاحي، ولكن الحكومات المتعاقبة تعتمد سياسات ترقيعية في معالجة الأزمات. وشدد على أن السلطة التشريعية قامت بدورها، ولكن الإشكال المطروح اليوم يتمثل أساسا في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع من قبل السلطة التنفيذية. من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف لإصلاح القطاع الفلاحي، وأوضح أهمية الجلوس على طاولة الحوار بهدف تحديد رؤية خاصة بهذا القطاع، مشيرا إلى أن تونس قادرة على إعادة منظومة الإنتاج الحيوانية من خلال إنتاج سلالات محلية والتوقف عن التوريد. أعلنت هيئة الصمود التونسية الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين بسجن كازتيوت داخل الأراضي المحتلة تمهيدا لترحيلهم. وأوضحت الهيئة وفق بلاغ صادر عنها أن مركز عدالة تلقى تأكيدا رسميا من دائرة سجون الاحتلال يفيد بإطلاق سراح النشطاء وتوجيههم نحو مسار الترحيل. وأضافت أنه يتم نقل غالبية المشاركين إلى مطار رامون لإجلائهم جوا، مشيرة إلى أن الفريق القانوني لمركز عدالة يتابع عملية العبور لضمان إتمام إجراءات الترحيل. واعتبرت الهيئة في سياق متصل عملية اعتراض الأسطول في المياه الدولية واحتجاز المشاركين فيه تمثل انتهاكا للقانون الدولي. على الصعيد الدولي، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران تمضي بوتيرة أسرع من المتوقع في إعادة بناء قاعدتها الصناعية العسكرية، بما في ذلك استعادة قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وأنظمة التسليح الرئيسية. ووفق المصادر ذاتها، فقد استأنفت طهران بالفعل جزءا من إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار، بالتوازي مع جهود لإعادة تأهيل مواقع الصواريخ والقاذفات ومنشآت تصنيع الأسلحة التي تعرضت للتدمير خلال الحرب. كما أشارت بعض التقارير الاستخباراتية الأمريكية إلى أن إيران قد تتمكن من استعادة قدرتها الكاملة على تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة في غضون 6 أشهر، في حين أكدت المصادر أن وتيرة إعادة البناء تجاوزت الجداول الزمنية. هذا موعد الأخبار يمتلكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
14: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: وصي معكم فراز ملازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. نحكيوا على العيد، على الغالي أسعار، على وش العيد، استعدادات للعيد، كيفاش ماشي الأمور سورتو في الـ في الـ في الـ في الشراء بالنسبة للمواطن التونسي. سي عادل الماجر رئيس اتحاد جهوي الفلاح وصيد البحري بنزرت بحذانا، سي وليد أحبابه نقابة الفلاحين، سيد أحمد الأمامي فلاح الرائد، وأكيد عامل هادي كالعادة معايا في التقديم والإعداد سي وليد. قبل الأخبار كنت عندك الفكرة جوست تواصل فيها نتاع قرار تحجير الاسند رخص الماء والضوء في المناطق الفلاحية.
1: شكرا يا جوست. حبيت جوست نكمل يعني على اللي قلت قبلك، معناها انه مع القرار هذا كما قلنا صائب، ومعناها اكيد في مصلحة باش ينقص من تشتت الأراضي الفلاحية، وهذا كله يرجع بفائدة للأمن القومي والأمن الغذائي. ولكن راهي قررت قرار هذايا لازم يستحب نورمالمون احنا كنقابة فلاحين نطلب كونه يستحب بدراسة معمقة ودراسة الملفات ملف بملف، لأنه فما فلاحة اللي هما أبناء فلاحة وجدودهم فلاحة وهما ملاك الأراضي الأصليين، معنى ما هوش عنده 5 سنين ولا 10 سنين
0: يلقاو في المشاكل
1: هذه، وهي رقعة الأرض قاعدة منذ عقود هي نفسها بنفس الشخص وبنفس المساحة، لما لا باش يتمتع بالخصلية.
0: شنو حول السوق والرحبة سيد أحمد الهمامي اليوم؟ كانت حركة شوية لما تلخر ولينا نشوفه ما العلوش موجود، لكن بالنسبة للشراء هاو قول عمل هادي مش ماشي الأمور، بالنسبة لك كيفاش راه فيها؟
2: والله البيع والشراء حابس ما ثمش قبل من المواطنين، هذا اللي كل الناس مع فيه، أنا ولد سوق ونعرف فلاح غالي، الشيء غالي على المواطن، ثم ربي غالي، اللي يقدر يعيد واللي ما يقدرش ما يعيدش، فهمتني؟ هذا يا قربان الرب سبحانه، فهمتني؟ ما فيهاش لا بيع لا شراء، فهمتني؟ مش معناتها ما تنقش في البيع والشراء، اما اللي يقدر ويعرف اللي كذا، فهمتني؟ ياخو علوش، واللي يعرف اللي هي زاده ما فما ربي في الدنيا، اللي يعرف زاده اللي حاجه ما تستاهلش مش يبيع له قاتوس يقولوا ها هو مليون و400 ولا مليون و500 زاده، مش معقول، هذا ما انزل الله به من سلطان. والناس المحتكرين مش نقول لك ربي يهديهم، فهمتني؟ المواطن زاده ولا توا كل شيء يحب كامل، العلوش راهو يوصل بالعذاب، راهو يوصل بال يتكلف
0: غالي. خارج من عندكم غالي سيد احمد؟
2: لا
0: لا واضح
2: 13 14 15 الماس.
3: انا حبز نحب
2: يخرج من عند الفلاح 15 الماس،
3: نحب نرجع للاصل.
0: ال 15 قد تلقاه في السوق؟
2: 15 زوزو 200.
3: حب نرجع للأصل يا حمزة، كنت ديما نعاود ونقول معنا استراتيجية وطنية، لأنه الفلاح صغار الفلاحين خلوهم وحدهم، خلوهم معناها عندهم مشاكل برشا. علاش مثلا احنا نلقاو طوى اللي فما نقص كبير في علوش العيد؟ هذه عنده أسباب سابقة ولاحقة، تراجع الدروس الأمهات المنجة على الصعيد الوطني.
0: كونستا هذا الكل عمل هيدي عملوا، راه حتى رئيس الجمهورية بيدو عملوا.
3: إيه لكن اعطينا الحلول، الشيء احنا تو باش العام الجاي ما نطيحوش في نفس الإشكالية. هالأسباب هذية يجب نلقاوها حلول باش نتجاوزوا الإشكاليات، ويبقى اللي يخلص الفاتورة هاو نقولها بالصوت العالي هو معناها الناس اللي معناها متوسطي الدخل، واللي هما عندهم عائلات عيب، راه مش معقول باش القشار يطلعوا كي محبوا. ونطرح سؤال، أين الرقابة؟ أين المراقبة في إطار هذه؟
2: شنو باش يعمل المراقبة؟
3: مضاربة. لا فما مضاربة، سامحني عادي سامحني سيد أحمد، فما مضاربة وفما احتكار وفما غلاء أسعار.
0: كيف الشدة عمل هذه؟
2: أعطيني كيفاش يحصل؟ كيف الشدة كمراقبة؟ مش يقولوا شبيك تبيع بالعلوش بالزملين؟
1: صحيح
3: سامحني عادي،
1: مش مقياس راهو.
0: لا كيف الشدة عمل هذه؟
3: أنا خليني تو نكمل فكرتي، أنا هنا أنت على الأقل وقت اللي الأسواق تشوفها وتعرف وتراقبها، هي الأسواق غير مراقبة. أعطيني رقابة من الاجتماعات اللي عملوها وحضر فيها سي عماد.
0: هذيك باش يراقب، اوكي، عوين تجاره في وسط الرحاب.

0: نرجع نزيد نأكد مرة أخرى، سيد الرئيس في زيارته لشركة اللحوم بالوردية صرح قال راو ثم أيادي خفية للقضاء على القطيع، وهو عنده أكيد تقاريره وعنده ما يفيد ويعرف أكثر من الكل وعنده مؤسساته تعرف. نرجع لحكاية العلوش. العلوش أنا مش ندافع على الفلاح اللي نوجه له تحية في كافة تراب تونس وفي بنزرت خاصة، العلوش مش سبب فيه الفلاح، ويلزمنا لهنا أن نفرق ما بين التاجر اللي نقوله نحن القشير والفلاح.
1: نهاية
0: الفلاح عمره ما يتصرف تصرف اللي هو يخل بأخلاقه ولا بكرامته. الفلاح كيبش يبيع العلوش نخزرنا له كيبيع العلوش اليوم مخزرنا له شنو صرف ومخزرنا له شنو عانى عام كامل. الفلاح ما هو سبب في العملية ذي، وكن حبه نحن نضبط الأسواق نضبط الأسعار، ما هيش ذي مهمة الاتحاد الفلاح، ذي مهمة تتكافت فيها كافة الجهود، وزارة التجارة وزارة الداخلية اتحاد الفلاحة، كون الناس كل مع بعضها. لهنا ثم حاجة لازم نفهمها، تنظيم القطاع. وأنا أكدت قبل اللي نحن في تونس رانا مع الناس سياسة فلاحية، نحن عنا سياسة قطاعية في قطاعات محددة، ما عملناش لتو سياسة فلاحية تخلي المسؤول عنده أرقام عنده ضوابط كيفاش ياخذ القرار. ونحن انتقدنا القرارات، ياخذ قرار صحيح على الضوء معطيات صحيح على الضوء تعداد الحيوانات نتاعنا، ماناش عاملين تعداد ما نعرفو حتى شيء. نحن لهنا ثم امور كل واحد يلتزم بالامور نتاعو. ثم اكدت المره اللي فاتت على البطاقه المهنيه نتاع الفلاح والبطاقه المهنيه نتاع القصاب، لهنا تلقى الاثنين في السوق لكن تلقى طرف ثالث ما عندوش حتى تمثيل للكيان ضايع،
1: وهو اللي
0: يدخل وهو اللي يبيع. العلوش تبيع عنده 4 أو 5 شهور تالي 6 شهور تالي، شكون شراه؟ بعت الناس باش تشري مونيتر بتباع. الفلاح ما عندوش مصادر تمويل، الفلاح ما عندوش مصادر تمويل، الفلاح باع العلوش 4 أو 5 شهور تالي باش يشري المونيتر وما شراهوش، حتى المونيتر ما شراهوش. شكون شروه؟ شروه قطاعات اخرى نحترمها وما نشوفش في العباد.
1: كيبيعهم 3 أو 4 شهور تالي باعوا بالغلا ولا باعوا عادي ولا باعوا
0: مقبول؟ باعوا بالسمن الموجود وقتها مش موجود تو برخيص يسمى باع، لكن تو اللي شروه ما عنده وركدوه خلوه الفتره ذي باعوا فيه بالغالي.
2: باعوا من 700
0: باعوا فيه بالغالي
1: من 700 المليون
2: من 700.
0: هنا زاد نحن نحب نوجه الراي العام الكل اللي هو الفلاح المتسبب في غلاء الاسعار في عيد الاضحى. لا مش الفلاح، ثم اطراف اخرى.
1: لا هو ما فهمش اتهامات كبيره للفلاح. سيد احمد في الطرح هذا برك مش اتهامات كبيره للفلاح، راه بصراحه باش نكونوا واضحين برشا كلام على القشاره والمضربه اللي حكي عليها عامل هادي، لكن اليوم قعدنا نعملوا في الكونستاو بيدو يا جماعه، راه يقول لك كل عام قاعدين نعاودوا في نفس الكلام، نعرفوا فما قشاره تجي تشري من عند الفلاح وتهبطوا الرحبه تزيدوا 300 400 دينار ولا من حسيب ولا من رقيب. اليوم عامل هادي يقول لك يعسوا عليهم، اي نعس عليهم كفايه، فما فورمولا عملتها الدوله باش يعسوا عليهم. يا سي عادل
2: حمزه
1: صحيح تقول حملات مراقبه مشتركه اش معناها؟
0: سي محمد زادي انا ما تفعلتش معاك في سؤالك باش نجاوب
1: بسرعه. سي عادل باش ندور الكلمه نسمع سي وليد. يلا
0: قلت لي اجتماعات انا صعب كي نحكي
1: لك بخاطر صحيح السلطه تقول فما حملات مراقبه مشتركه. شنو
0: انا حكيت على الشان العام قيله في الفلاحه، لكن مش نحكي على الشان الجهوي.
1: أوكي.
0: اللي انا نشكر كافه المسؤولين الجهويين من الوالي المندوب لغيره اللي هم متفاعلين معنا متنغمين معنا. انا حكيت على الشان العام مش نحكي على الشان الجهوي. الجدوى سي محمد، الجدوى العمليه هذه ما تتخدمش في 10 ايام، هذه فيها رؤيه استشرافيه، فيها فيها فيها قرار سياسي كبير ينظم القطاع. وأول باب نحن كنتلوب الفلاح ونرجع القطيع متاعنا اللي هو ضاع جملة كساعة ونرجع نلقوا علوش العيد رخيص. ما عادش عنا قطيع نحن، ما عادش عنا قطيع.
1: يعني تو إذا فهمت مليح إذا فهمت مليح إذا فهمت مليح الأوبجيكتيف هو نصلحوا القطيع تو سنة مش عيد الأضحى. معناتها
0: ما عادش نحكوا تو عيد الأضحى على أبوابه سيدي.
1: أي
0: نحن ديما نتكلموا على
1: الأضحى خاطر كل عيد نضحيوا به قاعدين يا سي عادل الراوي العوام الأخر.
2: ومازال
1: ضحينا بعيد عمناول وضحينا بعيد ولد عمناول راه كل عيد نضحيوا به.
0: إن لم يكن قرار سياسي جريء لإصلاح الفلاحة والعناية بالفلاح رانا باش نقعدوا كل عام هكا.
1: سي وليد أحبابه نقابة فلاحين
3: فما زوز نقاط مهمين للغاية. بالنسبة للقطيع صحيح نقص القطيع، واحنا معناها متطلباتنا لعيد الأضحى من 950 ألف رأس من الغنم، هذا ما نجمش يقابل القطيع في حد ذاته، لأنه طيلة العام فما ذبايح وذبايح راهي فيها ذكر والمغلق وأغلبها أنثى الفتيمة. هذا المشكلة لهنا.

0: تصير هي راف. احنا اول حاجة ساعة عنا مشكلة ساعة في التلقيح، الحملة الوطنية للتلقيح على مدة 3 سنين توا مضبضبة، والسنة صار قرار اللي هما باش يبداو من مارس، وبداو من مارس ولكن الى يومنا هذا ما كملوش استراتيجية اللي توخات كونه يريقلوا القطيع متاع الابقار الحلوب والابقار بصفة عامة، ولكن الغلم في مرحلة ثانية اللي هو قرار ما نجمش يكون ماهوش اكيتاب. نورمالمون انت عندك قطيع كل، عندك الجمال وعندك المعيز وعندك البقر وعندك الزويل وعندك
1: شنو كان الغلم. تداعيته
0: تداعيته كون القطيع قاعد يدهور برشا مرض وبرشا موت. كيفاش انت عندك ثلاثة تلقيح يزمك زرق اللعجة ما فيهاش راهو هذا كوتي دونك ما عندكش احصاء صحيح. معنى انت كي تقول لي راهو بالنسبه لوزاره الفلاحه او المندوبيه تقول لك راهو عندي كذا كذا مثلا 3 ملايين و800 راس من الغنم راهو مش صحيح. هما اللي يقولوا 4 ملايين و500 ماهوش صحيح، 4 ملايين 300 ماهوش صحيح، ما فماش تعداد صحيح لان التلقيح لم يشمل جميع القطيع مده 3 سنوات. البوان الثاني باه صارت مشكلة تجريم ذبح الأنثى.
1: باه
0: ديوان تربية الماشية أين من هذا؟ علاش مش ديوان تربية الماشية يهبط بلاغ ويربي العلالش العلوشات اللي هما ديستيني كما قال سي عادل اللي هما نوع المال الفلاح يستحق وسط العام باش يصرف باش يشري مونيت باش يشري الدواء باش يشري أي حاجة حتى لحياته اليومية باش يبيع. اللي عنده هو غلم وعنده جروند كولتور راهو عند زراعة كبر راهو ما نجمش يبيع حاجة أخرى كونش كان ترتبن ولا قرط مخزوني سينو يبيع علوش. الأنثى هذه كي تباع علاش مش ديوان تربية الماشية ياخذ بزمام الأمور وياخذ العلوشات قلوا احنا الفطايم اللي هما نجموا يتأهلوا للتربية ويتم عملية التسمين والرعاية متاعهم وبعد يتباعوا بأسعار مناسبة بتكاليف الانتاج. ومن هنا نرجو وقت نعود نضخوا هذيك العلوشة اللي بعد ما تكبر بعد بعام عشرة ولا والدة ولا اللي هي تعود ترجع للفلاح في حد ذاته. لهنا احنا ربحنا حاجتين، ربحنا كونه الأنثى ما عادش تذبح، وربحنا كونه الفلاح اللي يحب يشي نهار اخر او يصير مشروع متاع تمويل صغار الفلاحين بعشرة نعجات وكبش كما كان تقبل يعطيهم بقروض معناها ما فيهاش فوائض كما نقول بصوم رمزي ويعطيه للفلاح. هذاك اول حاجه ساعه تربح الفلاحه فما استدامه في الفلاحه بالنسبه للقطيع، وثاني حاجه باش نقص من اليد العام باش نقص من البطاله في البلايص الفلاحيه يعني انت تعطيه 10 نعجات وكبش يعاون روحه هو بنهيرات يلقى روحه 10 نعجات وكبش كل واحد تحسب انت راهو يطلعوا اقل شيء 5 علاش معناها يولي في الحاله هذه حتى الافكتيف نتاع اضاحي يولي نجم يفوت الاحتياجات الشعب التونسي
1: ولا حد السوم يرخص ويتيح
0: والسوم يرخص
2: وعلى أرض الواقع راهو وإحنا نعيشوا صغار الفلاحين كانوا كالناس الكبار هما يخدموا عندك الراعي تونتي عندك السرح هل هناك موجود شكون يخدم من الشباب؟ هذا جانب خليه وقت الدولة سي عادل تعرف اللي فما نقص في القطيع وفما جاينا عيد كبير هي وينه ما سمعنا وبلغنا اللي فما هناك التوريد العلوش باش نجموا نعدوا الكفه وباش الناس توصل تاخذ العلوش العيد شبيه هذا ما تمش. انا نشوفوا نوردوا في حاجات ولا باس احنا الموز ضروري باش نجيبوه او حاجات اخرى هنا بيت القصيد راهو بيت القصيد انت كما تقراش احتياجات المواطنين وتشرفهم كما تقول انت نظره استشرافيه اي شنو كيفاش وينه هذا وين الوزاره وين الناس كذا احنا توا نحبوا كل شيء يكون شفاف وواضح ما عندناش استراتيجيه ونعاودها ونقولها بعلي نخدموا بعلي قاعدين نخدموا بعلي في كل شيء هات نبدو بحنا قلنا قبل لا قروض في وقتها ولا فصفات في وقته ولا مونيتر في وقته ولا تلرباط في وقته كل شيء وين المسالك في الحياة هاي اعطيني ما نخرج بدناه فاما مسالك في الحياة تلقطة في ماترة جاوبني سعادة
3: السؤال موجه ليا
2: ليك انت ما يسالش هاك انت على الميدان
1: خرجت من خرجت بينا راك مشيت مسافر في الحي موسم حصاد راني جايك راني جايك سيد احمد
3: خير كم سيد احمد نجيب ما ثمات مشكل شو نقول شو تعد باهي كل انسان سواء موظف سواء عامل في قطاع معين سواء صناعي سواء كذا مو يلزم عنده ارباح ولا لا بالنسبه نتاع ارباح ولا لا باهي لهنا الفلاح وقت اللي ياخذ في شكاره الشعير ب 200,000 وقت اللي الجد نتاع ابوه منح وبعد تتبن ب 40,000 راهو ما نحكيش على بنزرت راهو نحكي على خويانا اللي في الجنوب اللي يشرو في باره القرط ب 40 دينار فهمتني يشرو في شكاره الشعير انت الدوله تجي تخليني وقت اللي انا فهمتني ولا لا منكوب فهمتني ونحي من قوتي وقوت اولادي فهمتني باش نوصلك النعجه هو ولت الهيشه ولت عبء على الفلاح عبء يجب التخلص منه به تجي تو تقول لي رجع القطيع كيفاش مش ترجع ونين اخذ لك بقره تو ب 13 مليون وناخذ لك نعجه ب 3 ملايين فهمتني واش ضمني انا غدوه الحي كي انت ترجع يضرب عام جفاف تعاود شكر ترجع شكر شعير ب 200,000 انت شنو انا نلعب فيها اللعبه ذي
1: يعني فهمت فما عصوف على
3: تربيه ماشي ودي معاش عيني ما
1: ناك تجيب لي تو على تربيه الماشي
3: تقول لي ها ما همي كادو نقول لك خلي معندك تجيب لي 1000 نعجه نقول لك خلي معندك هالمصيبه انا نعمل فيها اسنا بعت العلوش تعرف سيدي نعطيك حاجه تعرف الفلاح قديش يستنى العلوش مش يحضر ولا لا يستنى عامين تي ولدك عامين تقلك بيه تلو
1: احمد شنو ما لي غارونتي
3: كل يوم المصروف كل يوم المصروف
1: شنو ما لي غارونتي كفلاح تحبهم يتوفروا باش ترجع لتربيه الماشي
3: الغارونتي سهل برشا تعرف نحن شنو اللي عندنا في بلادنا نحن عندنا 250,000 فلاح يعس عليهم 500,000 موظف فهمتني مثقل عليهم 500,000 موظف في البيروات وفي الادارات وكرهب ودبابات وما نعرفش ادري شنو ومن فهمتني ماهوش هذا راه ماهوش هذا انا يا خويا
1: اعطيني لي غارونتي
3: هذا نعطيك انا يا خويا انا نحب ضمان وانه غدوه الحي وقت اللي انا نربي البقره ولا نربي النعجه يا خويا اقبل عليا انا كيلو لحم توا ب 30,000 فهمتني نهار الخدام مو بكري برقيبه قال له كيفاش قوم نهار الخدام قال له نهار الخدام بكيلو لحم يعني توا نحن الموظف العادي خدام الحزام يزمو ياخذ 70 دينار حق كيلو لحم باش يولي يعيش متفرهد يعني زوزو مية فهمتني المواطن باش ينجم يعيش توا فهمت العمليه راهو انا كفلاح وهذا يظهر لي راي الفلاح الكل ما نتصورش انا واحد باش يقدم على بقره ب 13 مليون ومش يقدم على نعجه ب 3 ملايين فهمتني باش غدوه الحي يضرب عام جفاف يعاود كالعاده رجعت حليمه الى عادتها القديمه اربعه من الناس تو يتنطروا يمشوا يجيبوا فهمتني ولا لا القطيع من برا هذاك يجيب الغلم وهذاك يجيب البقره وهذاك كذا ويمصوا دم الزوار ودم الفلاح وفي الاخر شكون في الواجب؟ كي الفلاح
1: واضح الضمان الضمان الضمان الضمان بالنسبه ليك تسعيره من الدوله
3: يا اخويا اسمع عدل هزني وقت الزمه هزني وقت الجفاف ونشيلك انا وقت الوفره فهمتني خ السوق عرض وطلب انت تقولي وزاره التجاره شنو مش تعمل في السوق ناي واكبر على ليش السوق وحكم على علوش بالزملاي شنو تحب
1: واضح لحظات مع فاصل مازلنا متواصلين معكم في لازم 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا نحكيوا على العيد على الضمانات العيد الاضحى المبارك كيفاش باش تمشي الامور هذا الكل بعد لحظات مرحبا بالجميع
4: لازم على اكسجين افان
5: اكسجين افان
6: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جبنين جوليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
7: إيزي زيتونة بايمنت هو المؤسس الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
8: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
9: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
11: وعدتك أن لا أحبك.

وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟

0: جديد جديد. الموعد غدوة 5:30 افتتاح مطعم الباشا بمنزل بورقيبة بجنب لستيبي مقابل راديو أكسجين أفام. تلقاو عندنا بيتزا، ساندويتش، لبني، ملفوف، مقلوب وكل ما يشمل الماكلة والتمخميخ. كونوا في الموعد غدوة 5:30 في افتتاح مطعم الباشا منزل بورقيبة.
1: لازم على
2: أكسجين أفان. أكسجين أفان معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع. نحكي على عيد الأضحى والأجواء اللي باش نعيدوا فيها عيد السنة مع غلاء الأسعار وعزوف التوانسة على اقتناء أضاحي العيد. سعادة الماجري رئيس اتحاد جهوي الفلاح وسيد البحري بمنزلة حاضر بحذانا، سي وليد أحباب ونقابة الفلاحين، وسيد أحمد الأمامي كالعادة الفلاح الرائد، وعامل هادي بكوري موجود معنا في التقديم والإعداد مع سعادة المجري. كيف كيف سي وليد، نختموا معكم بآرائكم في اللي كنا نحكيوا فيه اليوم. الفلاح يقول لك نحب ضمانات سعادة، وبالنسبة لأحمد اليوم كفلاح ونتصور برشا سمعت زادة تصريحات في السياق هذا، يقول لك اليوم فلاح تربية الماشية حاجة ما عادش تستهويه جملة. يقول لك أنا يجعلنيش نكمل نفض أموري شوية، سقوي شوية زراعات كبرى، مش باش نزيد نثقل على روحي. ما نعرفش شنو رايك سعادة في الكلام هذا، ولا شنو ما اللي تراهم ضمانات ناجع اليوم باش نصلحوا، لانه قاعده تتالى السنين نعملوا في نفس الدياغنوستيك. العلوش غالي على المواطن، على الفلاح دونك غالي على المواطن. بعد تو داخلين في رابع ولا خامس عيد، ماش نعيدوك الناس.
3: شكرا حمزه. الضمانات في قطاع تربيه الماشيه للفلاح، الفلاحه لازمها ترجع للراعي الاصلي نتاعها اللي هي الدوله. فلاحه لازمها ترجع للدوله، الدوله هي المشرف على القطاع الفلاحي. دولة تتمثل في خلايا الإرشاد، تمثل في الكم الهائل من المهندسين اللي عنا قاعدين نجموا يخدموا وظائف كبيرة في الدولة في القطاع الفلاحي. احنا كنا قبل نعرفوا خلايا الإرشاد والمتابعة، كانت الدولة تشرف على القطاع فلاحي وقريبة من الفلاح، لكن توا الفلاح بقى وحده، بقى يعاني وحده. نحكوا على تربية الماشية، تربية الماشية فيها برشا مجالات، غياب الدعم للفلاح، غياب التمويل، ارتفاع كلفة الانتاج، ارتفاع كلفة المصاريف، ثم حاجات اللي تفقدت خلت التربية الماشية توصل الى قرب النهاية. خاطر توا الفلاح شنو عنده هو؟ شنو عنده الفلاح؟ هو عنده فلاحته ارض زراعات كبرى ولا زراعات اخرى، وعنده تربية الماشية. تربية الماشية ثم رقابة كما قالك سي وليد بقليكي على الامراض تكون من طرف الدولة، ثم التمويل، ثم كنت قبل ثم نحن نجيبوا الغلم ونشجعوا بها الفلاحة تولي، ثم يلزمنا ارجاع ثقة الفلاح في الدولة في القطاع الفلاحي، ثقته كاملة في دولته. اما في القطاع الفلاحي ثم فجوة كبيرة بين الفلاح والدولة، ثم غياب تام في في في دعم الفلاح. انا مش نعطيك دقيقة وسمح. قرار جدول الديون للقطاع الفلاحي وينو؟ قاف الرفوف التو متفعل، ثم معركة كبيرة في تونس مع كيان اسمه الإدارة. نحن في معركة في تونس مع كيان اسمه الإدارة. الإدارة هي المعطل الرسمي لكل القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي.
2: واضح سي وليد،
4: حبوا سا نحط كل حاجه في اطارها. راهو بالنسبه للقطيع الاغنام، راهو الفلاح يعني اللي تربي في الغلم راهي اون مينوريتي، معناها اقليه. تو معظم القطيع موجود عند الغلام، نقولوا احنا بلغتنا العاميه يعني كما كانوا قبل يجي يحطوا بيت شعر ويجيوا يعشبوا كل شيء. الى يومنا هذا معناها قاعد تقريبا معناها النسب ماهيش بعيد على بعضها، اللي هي فلاحه تربي طرف غلم كما نقولوا احنا، كما قلت قبلك معناها كي معونا ولا حاجه، كي الفيرما ديما عامره بلغتنا احنا، هاك يلقى علوش عيد وكذا على موت على حياه يجبد من يصرف منهم. معناها العلوش عند الغلام، والغلام معظمه ما عندوش، يعشب يشري القرد، يشري تبن، يشري الشعير بالمضاربه، الشعير ب 85 دينار بعد ما كان 50 دينار ولا ب 85 دينار، وتلقاها عند المزود 150 دينار. النخاله ما تلقاهاش جمله ب 13 تراوح ال 40 و 50 دينار الشكاره، معناها والعلف المركب 160 و 170 دينار. معناها في الحاله هذه نشوفوا اللي معناها العلوش ولا بالنسبه للفلاح ما تكلفش صحيح، ما لانه هو تو ولا في مرحله العلوش ولا كثقل عليه هذا الكل بشو اللي العلوش يتكلف. ولكن كيبدا عند فلاح ديما اقل تكاليف من عند الغلام
2: ها وعند اي به
4: لا لا عند الفلاح اللي عنده ارض
2: واضح اي فلاح قالك ما ساعدني هو قالك ما ساعدني ما ساعد
4: المشكله هذاك مناش هذاك
2: جوجي ما زيد انا
4: هاو مناش هذاك اول حاجه الساعه التلقيح ماشي في وقتها الامراض ديما موجوده السرقات معناها ما عادش فما عقوبات صارمه اللي هي السارق تخزر له قدامك وتعرف وتشد بالكاميرا ويمشي لها ومن بعد يخرج بعد 6 شهور 7 شهور يخرج بعد 14 شهر يخرج
2: معناها ما برشا حاجه اذا شقدوا في الوضعيه ذي معناتها مش في بدل حتى شيء
4: بخلاف فما حاجه اخرى فما العلف بون سي بون ما هذوما كل كثره المربين هذا هو معناها بالنسبه للقطيع قطيع راه تقريبا خرج من ايادي الفلاحه ولا عند ايادي المربين والفلاح ولا هو الفيزي اذا كان هو غلاء عند السمسار او عند الغلام ولا الفلاح هو اللي عنده العلوش الغالي الخك عند الفلاح العلوش راهو صحيح راهو زاد العوام الاخرى بين 100 150 دينار صحيح. ولكن مش بالصفه اللي ترى فيها في السوق زاد 500 دينار
2: عمليتي ابناء القطاع قل لك الزينه يا خويا بالظروف هذيا راه هزيني دينا ما عادش
1: نربي ولا متفقين المربي معناها القطيع لكن زاده وين الدواوين يا سي حمزه اللي تشغل في الاف والف وين المركبات الفلاحيه مو عندهم دور قاعدين يخلصوا الدوله هذاك باش تعدل هي الدوره هنا علاش غياب بارز شفناه في الدواوين اللي موجوده تربيه الماشيه والمركبات الفلاحيه هاو عندنا احنا يتمتعوا معناها باراضي كبيره وبمركبات لكن على ارض الواقع ما همش موجودين وهما دورهم بقى ما فيش وضوح.
2: دونك سي عبد الرؤوف الرذواني الخبير الفلاحي موجود معنا. سي عبد الرؤوف مساء النور مرحبا بك.
5: مساء الخيرات تحياتي ليك ولكل الحضور.
2: خلاصه كنت تسمع فيها ظهري سي عبد الرؤوف انه اليوم الفلاح يقول لك
5: موضوع في حتى شيء ولو انه بصفه متاخره انا حبيت نهني معناها الاخوه الفلاح بعيدهم وطني وتمنيت وانه راهي صدرت قرارات اللي تمس فعلا نجيب الفلاح اللي تمس بشكل كبير واليوم معناها اللي جيب الفلاح تمس هاك تشوفوا منظومات معناها بالجمله قاعده معناها تطيح منظومه بعد اخرى النتيجه هو غياب سياسه فلاحيه معناها غير مدروسه وغير مستدامه. السبب هي برشا اسباب في حقيقه الامر انا باش نلخص بعجاله لانه برشا كلام جاء على معناها على لسان الاخوه الحضور من اسباب غلاء المناظر العيد وما في الحقيقه معناها زوج اسباب ثم تقلص انت عدد رؤوس الاغنام على المستوى الوطني وهذا معناها راه مش اليوم راه معناها حقبه زمنيه خلينا نقول من سنه 2000 رانا بدينا نتراجعوا شيئا فشيئا معناها نتيجه معناها عندك تواتر سنوات الجفاف ما نجمش ننساهم اللي الفلاح تمس بهم خصوصا وانه عندنا 70% من الفلاح راهم فلاح صغار وتمسوا في القطاع نتاعهم ويقابلها سياسه حمائيه ما كانتش واحد وضحت المعالم حتى الشيء اللي تضاع من خلالك من برنامج الدعم نتاع السداري ونتاع الشيء ما كانش بالكميات المطلوبه وما كانش في الوقت المطلوب وفي الجهات المعنيه بشكل مباشر مع انه معناها كان ثم عده مظاهر نتاع معناها عدم الشفافيه في مستوى معناها معناها الانتاج ولا البيع على مستوى الفلاح معناها ثم معناها ما عادش عندنا قاعدة عرض وطلب والعدة قاعات معناها شو اسمه استفحى ظاهرة الأمر الواقع ولا ما نكون طيب معناها طير قرن اليوم الفلاح ما دام الفلاح ماهوش منظم ما دام الفلاح ما عادش يحمل صفة معناها فلاح معناها من هب ودب معناها يشتغل في هذا القطاع فعلى الدنيا السلام راهو مش منظومة الأغنام بركة كل المنظومات قاعدة تضمحل وستضمحل إذا كان وصلنا بنفس السياسة
2: يا سي عبد الرؤوف رانا قعدنا نعمله في نفس الكونستا راهو تعب المواطن من نفس الكونستا تو نذكرك عام الجاي 21 ماي 2027 نطلبك باش تحكي لي ربي يطول في عمرك ويفضلك راك باش تعاود تحكي لي نفس الديسكور يعني اذا نفهم مليح
5: لحظه برك
2: لحظه سي عبد الرؤوف
5: لحظه
2: اسمعني لا اسمعني قبل الحلول معناتها اذا نفهم مليح الدوله هز ايديها كومبليتمون
5: لا ما نقولش الدوله سامحني انا لهنا
2: كيما بشو قعدوا ندوروا بالله تو عاملين العلوش غالي والسنه العلوش غالي ما انت واحد غلاها هكاك من الهواس يا عبد الرؤوف
5: سامحني باش نقول لك مش نقول لك حاجه صحيح احنا فلاحنا فلاح صغير مادامي انا فلاح كمان مانيش متنظم خليت القاسي وداني من يفك لي رزقي لو كان جيت انا من نمثل مصدر قوه حتى لو كان انا فلاح صغير انا في السنوات الوجيه نفرض رايي راه في سنوات الانتاج نفرض رايي راه في السوق نفرض رايي راه في التوريد نفرض رايي راه في كل المناصب السياسيه حتى على مستوى التعيينات
2: كيفاش
5: على مستوى وزاره الفلاح الثاني يجب يكون موجود. اليوم الفلاح مغيب، اليوم فلاح مغيب عبارة عن إنسان خدام يخدم بالنهار ويروح يدوب يأكل معناها من لقمة العيش نتاعو. الصحيح أن الفلاح لازم يتنظم بس تولي عنده كلمة لازم توصل.
2: يا سي رؤوف، سي رؤوف، اليوم اتحاد الفلاحة والصيد البحري هالمنظمة العريقة تقول لك انا احتفالات عيد الجلاء مع الجلاء الزراعي مع عيتوناش، هذه منظمه كيفاه فلاح في القصرين ولا في سيدي بوزيد توي ربي في العلوش يقول له تحبوا انت دافع على روحه يا سي رؤوف كيفاه؟
5: لا سامحني شوف شو قلت حاجه،
2: انا خلاص ما كامله ما عيتولهاش، نقابه الفلاحين ما عيتولهاش، كيفاش فلاح في بوزيد باش يدافع على روحه؟
5: انا باش نجاوبك كفلاح، انا خليت روحي، انا خليت روحي ما عيتوليش، كيفاه؟ انا خليت روحي واش ما عملوش عندي، انا خليت روحي، لو كان العلوش انا ما نهبطوش للسوق، لو كان اتر تحليب ما نهبطش للسوق، لو كان انا جاجة مات ما نهبطوش للسوق، انا شكون جي تايفا وتجيني للفيرما نتاعي ويقولوا لي ايجا يا خويا قود انت المشهد
2: كيفاش باش يعيش؟ راه قال لك سي عادل، سي رؤوف، سي عادل قال لك راهو فلاح اليوم باع العلوش بكري. سي رؤوف، سي عادل قال لك رانا بان العلاش بكري قبل بثلاث اربع شهور باش نشري لامونيتر راه.
5: صحيح.
2: ما انت كيف تحب ويخليها عنده.
5: العلاش بكري لو كان جات عنده تعاون سامحني، لو كان جا منظم عنده تعاونيه ما هي فرصه للدوله مش هكي عملت التوريد. ما تستناش الدوله حتى تحكم فيها ومجمع الكيمياء وغيره، راهي الدوله راهو الفلاح من خلال التعاونيه اللي فيها راهو مشى وجاب سيرته وراهو فرض على الدوله راهو متواجد في في في في في في, في, في, في, في, في الاماكن الكل، ما يخليش غيره يتحكم فيه. طبعا انا معايا كان احترمت عادل قال برشا كلام باهي، اما حوزة برك مانيش موافق ولا وقت الكل فلاح لازم ترجع للدولة، نقولوا لا، تو من ناحية كل الإدارة هي المعطلة، وأنت تحب ترجع لها، يا ولدي حل بيدك، تنظم، أعمل بطاقة مهنية لفلاحك، فهمت؟ نظم القطاع، تو باش ترجع الأمور نسابة، اليوم العلوش ما عادش يتباع عند القشار، العلوش يتباع عند الفلاح، يتباع في التعاضدية، التعاضدية تجيب لها المونيتر في وقت مناسب يقعد العلوش حتى ياخذ غرضه ويبيعه بالكيلو في الأرض نتاعه، مش يكونوا قشارة في باب الرحبة ولا حسيب ولا رقيب. أنا ديما نرجع نقول الفلاح سامحني أنا بابا فلاح وأنا فلاح، أنا خليت روحي ضعيف من المفروض الضمان يكون عندي، أما ما دام عطيت الضمان لغيري خليه ياكلوني في العلوش، ياكلوني في الطماطم، ياكلوني في الفلفل.
2: واضح، خليت فعلا معك،
5: خليت أمري بيد غيري،
2: خليت فعل معك عمل هيدي
1: ربي به تو الفلاح خليه على جهه. اعطيني انا دور الدواوين اللي مدجة بالعمال وبالمهندسين وبالاداريين، اعطيني المركبات الفلاحيه شنو الدور اللي قاعده تقوم به؟ مو هما عندهم دور باش يعدلوا باش يوفروا
2: وضع عمل هيدي؟
5: باش نجاوبك
2: بعجاله،
5: باش نجاوبك بعجاله. ريت الاداره اللي عامله لهنا اليوم المنهج منها المركبات الفلاحيه او ضيعات فلاحيه، المسؤول على المركب الفلاحي ما ينجمش يشري في حل من سلالة نتاع الغرام نتاعه خارج من فيرم من فيرمات معناها الديوان، والديوان مع كامل الأسف منها ولا عنده شأن اجتماعي، ما لازموش ننساو الحقبة اللي عشناها في فترة الثورة، راهو ولا الفلاح ولا حتى المركبة الفلاحية ولا عنده شأن اجتماعي أكثر منه شأن معناها تنموي. اليوم إذا كان ما يلقاش هو معناها يقعد يستنى حتى أمر إداري باش يشري وكيفاش باش يغير معناها باش يحسن السلالة نتاعه، ما تعرف خاطر ناجز من بعد ثلاث أربع سنين الفحول. اليوم الجيرو ما ينجمش يشري الحل الا من ضيعة من الدواوين، في حين ان الدواوين ما عادش عندها القطعان نتاع تربية المشي باش يشري منها. هاي من الاسباب لانه ثم قانون ديما ترجع للاداره المركزيه، فهمتني؟ هذه من الاشكاليات. اليوم ما عادش عندها سبله تعديليه، اليوم غير يعني هو لاحم، اليوم عندهم مشاكل بالجمله، يلزم ريفورم كبير راهو في الحد، يلزمنا ريفورم فهمتني؟ وريفورم هذا كما يجي كما تقعد الناس كلها مع بعضها وكل واحد ياخذ معناها زمام الامور، اما نقعد ديما نعاودها ونقولها الفلاح لازم يتنظم باش هذا الكل ما عادش نحكيو فيه.
2: واضح، شكرا.
5: ما عادش نحكيو فيه، تنظم انت كفلاح وانت كمنظمه عايت فلاحتك وابدا نظمهم خلي كونه قوه، اما كما كلها فرق تشد، ها هو القشار ياكل لك في حقك، ها هو الهبات ياكل لك في حقك، ها هو الحليب ياكل لك في حقك، وانت تنضج واخر معناها واحد معناها في الحلقه نتاع الانتاج وامورك معناها تعبه ويعلم ربي بيه.
2: واضح، شكرا سي عبد الرؤوف، يعطيك الصحه وتحيه كبيره. سيد عبد الرؤوف الرضواني قال كلمه مهمه برشا، قال لازم دي ريفورم، وظهر لي ريفورم ينجم يكونوا كان بدين سيد رئيس الجمهوريه، ما ينجمش غيره هو يعمل لي ريفورم هذوما، لوخ هو بيدو اليوم قاعد ينتقد في الوزراء والادارات والمؤسسات والمدير العامين والناس اللي قاعده تخدم هذيا، ماهيش متناغمه مع توجهاته هو، بما انه هو الشعب فوضه باش يقود البلاد هذيا. دونك لهنا الاصلاحات الكل بدين سيد رئيس الجمهوريه تقريبا في كل القطاعات، ماهوش كان في الفلاحه بركه. سعاد يعطيك الصحه، جست خليك تفاعل، حبيت تفاعل معنا.
6: حبيت نتفاعل مع سعاد مشكور في نقطة إرجاع الدولة، إرجاع الفلاحة للدولة.
3: انا نقصد
2: قالك انت تشكر انا كيف تحب
3: لا لا لا لا الدوله هي الاداره
2: أي.
3: ونحن كبرنا بالاداره في تونس
2: والاداره هي تشكى منها
3: لا مش انا نتشكى من جزء من الاداره مش الاداره الكل من جزء في الاداره الذين في قلوبهم مرض.
2: شكرا سي عادل ماجي يعطيك الصحة سي وليد يعطيك الصحة
4: يعيشك. جست حبيت نقول لو الإدارة تهبط على عين المكان وتواكب عيشة الفلاح يوميا نحكي على الفلاح أو المربي كما قلت أنا مش السمسار والقشار
2: بالضبط
4: وتعيش معاه كيفاش يعاني طيلة عام كامل أو عامين باش يوصل لعلوش هذاك اللي قالوا غالي تو هو بيدو يقول لك لا أخويا راهو هذاك راهو رخيص
2: واضح. شكرا تفضل سيد أحمد ايش حبيت تقول؟ حبيت تسأل معهم ولا
6: لا لا تحية للسادة المواطنين الكل اللي عنده يعايد هو يري هدية لربي اللي عنده يعايد واللي ما عندهش ما يعايدش المقاطعة الشيء اللي نقول لكم عليه هنا خمسة ستة سنين قدام مازلنا باش نعانوا من الشيء هذايا فهمتني إن شاء الله ربي يفرج علينا نحن كفلاحة ما عادش كاسبين الهوش فهمتني وكهو مني وعليكم السلام
2: أخذ معنا مازلت مواصل معنا سيد أحمد الأمامي مشكور سيد عادل المجري على كل هذه التفاعلات تحية كبيرة ليك شكرا ليك رئيس اتحاد جهوي الفلاحة ولا سيد البحر تحية سي وليد حبيب ونقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت شكرا لكم لزوز. بعد شوية نستقبلوا دكتور رياث كمون مدير الهيئة الجهوية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية باش نحكيوا على كيفاش نجمو نكملوا الأيامات الجاية بالنسبة للناس الأضاحي العيد متاعها ليلة العيد كيفاش أيامات تاني بعد العيد كيف نتعاملوا مع الأضحية كل تفاصيل هذه نحكيوا بأكثر دقة بعد شوية. مازلنا مواصلين معكم في اللازم لازم مرحبا بالجميع.
7: لازم على أكسجين أفان.

0: الموعد غدوة 5:30 افتتاح مطعم الباشا بمنزل بورقيبة بجنب لستيبي مقابل راديو أوكسيجين أفام. تلقاو عندنا بيتزا، ساندويتش، لبني، ملفوف، مقلوب وكل ما يشمل الماكلة والتمخميخ. كونوا في الموعد غدوة 5:30 في افتتاح مطعم الباشا منزل بورقيبة.
1: راديو أوكسيجين أفام.
2: لازم على
3: أكسجين أفان. التحق بين دكتور رياض كمون والأحمد رياض كمون فوالا دونك مدير الهيئة الجوية السلامة الصحية المنتجات الغذائية، ونعتذروا عليك
4: على الحيوانات
3: وأغذية الحيوانات، نعتذروا شوية على التأخير دكتور، وشكرا على رحابة صدرك العادة، وشكرا على قبول الدعوة، هذه أهم نقطة.
5: نشكر جزيل الشكر لأنه معناها قاعد يتواصل معنا وسهلنا الأمور
3: بالضبط.
5: وإن شاء الله بقية زملاء ينجوا على منواله، تصل وعمل إجراءاته وأمور قانونية في وقت وجيز، وقال لي حاضر سيدي باش نتصل بكم
3: جي.
5: برافو ليك سي كمون، وهذا مش جديد عليك، راك سابقا كنت موجود وبرافو. نحبوا المسؤولين الجهويين هكا، نحبهم يتواصلوا مع لإفادة المواطن والمستمع. سي حمزة
3: دكتور القطيع شنو حوالي؟
4: والله ساعة بداية مرحبا بيك ومشكورين أنت والفريق الكامل على الدعوة هذية.
3: مرحبا دردار.
4: بالنسبة لسؤالك على القطيع، لحد الآن احنا عنا فرق مشتركة وبداية العمل حسب استراتيجية اللي ضبطتها الإدارة المركزية وقاعدين احنا نطبقوا فيها. دونك قمنا بزيارة الأسواق المتواجدين في الجهة الكل في ضمن فرق مشتركة اللي تكون من التجارة، من لخينا في الأمن الوطني، في الحرس الوطني. لحد الآن ما ثميش ملاحظة متاع أمراض مخترة ولا معدية ولا يمكن تأثر على نوعية القطيع، ولحد الآن معناتها الجهود متواصلة ومأمنين صحيا كامل الولاية.
3: الريسك منين؟ من شنو خايفين؟ فما مرض منتشر ايش
4: والله ما تعرفش هي تو هذيا، خاطر ثم تكثر التنقلات متاع الحيوانات هذيا وتمشي تنتقل من المناطق، وفما إشكالية ثم بتتر ثم بعض حيوانات مش ملقحة فلاحة في مناطق أخرى مثلا ما خلطوش بشي لقوا الحيوانات متاعها، وتعرف انت كوم سان مليو دو راسومبلمون معناها مكان تجميع هذية، دونك ينجم يكون فما تأثير بالسلبي ولا بالإيجابي، وثم كونتاكت بين الحيوانات، ثم كونتاكت بين وسائل النقل، ثم كونتاكت بين الفلاحة ولا الناس اللي متعاملين مع السوق هذيك، اللي يمكن يكونوا هما سبب في تواجد أمراض معينة اللي يتم تنتقل سواء من الحيوان للحيوان ولا من الإنسان للحيوان والعكس كذلك من الحيوان للإنسان.
3: شنو ايش ميصير؟
4: ثم عدوى يمكن توصل معناتها في أوقات معينة نجم نوصل إلى غلق الأسواق، إلى تحديد الحركة بتاع الحيوانات.
3: شو يصير للعلوش بسي فاهم قصدي؟ من سيدي بوزيد يجي البزارت، من بزارت يابا ترحبة في تونس،
4: هو سكن بروبابيليتي راهو لحد الآن معناتها السوق لباس معناتها فهمت كيفاش. أنا نحكي لك على عملية انتقال متاع الأمراض، تولي ثم أمراض معدمة أمراض معدية باش تأثر على نوعية الحيوان، وممكن ياسر نضطروا إلى غلق الأسواق ولا تحديد بعض الأسواق. لكن حد الآن في كامل تراب الجمهورية وعلى حسب خيالنا في وزارة الفلاحة الحالة عادية جدا وممتازة، مش حتى عادية، على المستوى الصحي. وبالطبيعة ثم الدولة قاعدة قائمة بواجبها في عملية التلقيح متاع الحيوانات هذه اللي قاعدين يلقحوا على جميع الأمراض. بالطبيعة ثم أن كالندري قاعدين يخدموا بيل وخيالنا في وزارة الفلاحة ويلقحوا في الأمراض.
5: سيريال باش تنصح المستبعين باش ينجموا يشريوا معناها علوش سليم ما فيش تشوهات ما فيش حاجات ربما تقدم لهم بعض النصائح في الإطار هذا؟
4: فما زوز جوانب من النصيحة. فما النصيحة متاع الجانب الديني، أنه لازم يكون العلوش تتوفر فيه من الناحية الدينية كل المعطيات هذه، لو خيين الأئمة والوعاظ وكل شيء قاعدين قايمين بواجبهم وقاعدين يقوموا معناتها بتوعية المواطنين باش يعرفوا كيفية تحليل الأضحية. بالنسبة لي نحن على المستوى الصحي، المستوى الصحي أنا ننصح أنه العبيد تمشي تشري من المناطق المعروفة ساعة، والمراقبة أهم حاجة هذه. دونك بالنسبة للإنسان باش يعتزم أنه يشري العلوش هذايا، أول حاجة يلزمه يثبت في العلوش هذايا، أول حاجة يشوفك العلوش قاعد يتحرك فيف، احنا نقوله يتحرك ناشط العلوش، يشوف أول حاجة يشوف عينيه مثلا ما في مش حمورية، يشوف ما عندوش إفرازات، يشوفه يمشي على ساقيه ما عندوش كسر ما عندوش عيب في الساقين هذوكم، فمش جروح ظاهرة من شيرة الأذن من شيرة العين من شيرة الأنف، ما فمش ديسيكريسيون معناتها كما نقولوا احنا جريان الجوف إفرازات معناتها كل سوا من الخشم ولا من الفم ريغاسيلا مثلا ولا من المؤخرة متاعه تعرف انت الدياري وكل شيء هذوما الكل معناتها يزمو واحد كذلك يزمو يشوف فمش حبوب على دائر الفم معناتها حبوب مارون هكي تلقاها مشوية ملقطة ويشوف يحلو فمه زاد يشوف فمش حبوب في المستوى اللثة معناتها الغب اللثة وكل شيء هذه أهم النصائح بتبيع ما تكونش بطنه منفوخة معناها هذه حاجة مهمة برشا والحركة متاعه تكون عادية وعادة ما تلقاها الحل الحيوان هذي إذا كانوا في صحة جيدة بتلقاها يشتر قاعد يرجع في الماكلة يمضغ في الماكلة دونك وقاعد
3: لحظة برك لحظة برك لحظات مع فصل موصلين نعمل هادي بعد هذا الفصل مع الدكتور موصي معكم في لازم نسمع
6: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
9: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
10: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
11: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
12: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
13: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، نزلنا الكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
1: راديو
13: أكسجين
1: اف ام، صوتك بالصوت العالي.
14: لازم على
3: أكسجين أفاق. وسيماكم في اللازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من المكتب تسمعوا فينا. عم نهدي بكوري كالعادة معنا وأحمد الهمامي، بحثنا دكتور أحمد رياض كمون مدير الهيئة الجوية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوان. نحكيه على العيد، شنو هو التوصيات اللي يخص علوش العيد، كيفاش ناخذوا علوشنا من رحبة. حكيت دكتور على المناطق اللي نعرفوهم ومراقبة وكي الرحبة والسوق، لكن اليوم على الاسعار ولات تونس تلتجئ للفيرمات ديريكت، تقول خلينا نمشي لكوريا، نمشي الفيرم
4: معناها نفس الاجراء ينطبق على الفيرمات. هي عمليه
3: ما نعرفش ملقح ولا مش ملقح، ما يقول لك كان تبع وكا.
4: اي الناس كل معناتها انا اعطيتك، كان اذا كان الحيوان مريض هي هذيك العوارض اللي تظهر بالعين المجرده، احنا نقولوا بالعين المجرده بالضبط. عاده معناتها هذه الاهم الاعراض اللي كما قلت لك انا، معناتها لازم يكون الحيوان ناشط، فمش احمرار في العينين، فمش افرازات سواء في الانف ولا في الفم ولا في المؤخرة نتاعه، ما فماش الحبوب هذيك، ما فماش
3: الحبوب في فمه من برا ولا من في رغبه من داخل.
4: من داخل كذلك كان نعملوا عليهم احنا بالفراسم للسباس انتر ديجيتال هذي بين سويبه، لازم فماش جروح وتقيحات وكل شيء. هذه معناتها اهم حاجه، والصوفه نتاعو ما تكون متنسل زاد على بعد على مرض الجرب وكل شيء. لازم يكون معناتها الصوفه نتاعو ناغمه وشاده وكل شيء.
3: فما الكعابر هذوك
4: الكعابر اي نجم عمليه اللمس، ينجم يشوف في رقبته في وذنيه، ينجم يمسهم يشوف يحاول يتفاداهم، يتفادى الحيوانات اللي فيها هذه. إن فوا شرينا الواحد نتاعنا، فما عملية مهمة برشا واللي قاعدة معناتها ماهيش قاعدة تاخذ الاهتمام نتاعها. تعرف توا العالم تطور ولينا بالكونسيبت تاع وان هيلث، وعندك لو بيانيتر انيمال، سكون في لو بيانيتر انيمال هي عملية نقل الحيوان هذايا من مكان الشراء للمكان اللي باش نحطوه فيه،
3: من رحبة للدار ولا من الفيرما للدار.
4: دونك اهم حاجه انه العمليه النقل هذه تكون في ظروف مريحه، يكون الكاميون ولا التوك توك ولا كل ادابتي، الحيوان يكون في اريحيه تامه، خاطر من بعد باش ياثر على نوعيه اللحم نتاعو ونوعيه الصحيه نقولوا احنا نتاعو. دونك ماذا بينا اول حاجه ساعه نحضروا له المكان اللي باش نحطوه فيه. المكان هذا لازم يكون في الظل مهوي، تدخل له شويه شمس بالصباح مثلا، ولكن اهم حاجه يكون مهوي وفيه الظل ونحضروه
3: في وسط الدار اكسبوزي للشمس. ليه معناته؟
4: فهمت. من المستحسن معناتها ليه فهمتني، دونك يكون مهوي المكان هذا
3: مهويه
4: شويه، ويخليوا له شويه اسباس باش ينجم يحرك ساقيه، معناتها
3: يتحرك.
4: تعرف انت طبعا مثلنا ممكن حكايه اسبوع ولا اقل من اسبوع، وبالطبيعه نحضروا له نعطيوه الماء نتاعو. من المستحسن ان نكتفيه من هنا للعيد بالاعلاف الخشنه اللي هي القرد والتبن، فهمتني كيفاش، ونبداو نحضروا فيه بشويه بشويه اليوم العيد. دونك ليلة العيد من المستحسن أنه الحيوان هذايا من نص النهار ما عادش نعطيه، كان نعتمدوا على ريجيم معناتها فيه كان الماء، معناتها يشرب كان الماء، وما عادش نعطيه العلف هذايا الخشنة، وماذا بينا نرتحوه من نص النهار يرتاح، حتى كان يلعبوا به الأولاد الصغار وكذا، ماذا بينا قبل معناتها النهار الأخراني قبل العيد، معناتها ماذا بينا نرتحوه لو ماكسيموم باش هكاك ما يكونش عنده تأثيرات كوسوسوا على من الناحية الصحية ولا من ناحية نوعية اللحم.
3: بالضبط. تنجيك ليلة العيد تصير الأيام شنو نوكلوه؟
4: هاني قلت لك العلف الخشنة اللي هما القرد والتبن نكتفيو بهم، هذوك
3: الماء
4: من المستحسن لا. لا من المستحسن لا
3: يزوش للجردة
4: غاديك علاش خاطر باش نقول لك فما امراض ساعات احنا يعرفوها الفلاحة
3: الصغار
4: على البومريرة
3: البومريرة
4: اذا كان هو يبدا ياكل في اعلاف خشنة وشيحة عملية الانتقال من التغيير خاطر عندهم خاصية هذه في المشترات الصغرى انه عملية الانتقال من احنا نقولوا الفلاحة ولا المربين نقول لك من الخضار للشيح ومن الشيح للخضار، احنا نخافوا على الانتيروتوكسيميس كون ابيستون مالادي اللي تجي هذه معناتها دونك عادة الفلاحة يلقحوا له قبل ما يخرجوا الخضار ولا يبدلوا له النظام الاكل نتاعو يلقحوا له، دونك احنا من المستحسن خاطر ما نعرفوش اذا كان جراب في فيرما ولا في سوق ما يعرفوش شنو اللي كان
3: دونك دو بريفيرونس
4: كي يصير العلوش وتبن هكا
3: هو يدخل علوش القرد وتبن، واذا خرجته جوست دوره ظريفه نتاع كل شيء صار سقي اما موش باش ياكل ما تزوجش ياكل ولا
4: هو كي يبدا شبعان راه ما ياكلش
3: بطبيعته
5: هو احنا تولي يهمنا عند الذبح شنو من الحاجات اللي يلزم يقراو حسابهم وقت يجي زازار باش يعرفوا شنو
4: بارك الله فيك بارك الله فيك على السؤال الوجيه هذا، لكن ديما تعرف انت قبل عمليه الذبح فما التحذيرات اللي يتم للذبح يلزمنا نحضروا الساعه المكان نظيف يكون فيه ماء صالح للجري وصالح للشراب، المكان هذا لازم يكون شايح ونظيف، نحضروا الادوات نتاعنا تكون مضيه سكاكن وكذا باش ما تقعناش معناتها اشكاليات من بعد، نحضروا زاد اله النفخ وتنجيوها من بعد في عمليه النفخ خاطر ما لازمناش ننفخوا العلوش بفمنا، دونك نحضروا اله النفخ هذيا ونحضروا الحبل اللي باش نربطوا به الساقين خاطر يلزموا يتربط الساقين نتاعو، ونحضروا كل امكانياتنا اون فوا حاضرين ماذا بينا نتعاملوا زاد مع عباد مختصه في عمليه الذبح اولا باش ما يتفسدش الواحد وما يتعذبش الحيوان خاطر سي تري امبورتون راهو انك تعذب حيوان معناتها سي غاف انسان ما يعرفش يقول يقول ما نعرفش
3: يعني تعرف
4: تعرف انت توا ساعات لا مو تعرف انت خاطر ثم ناس زادت تستغل ما نقولوها حقيقه هذه للمواطن يقول لك تقع على موبيلات ولا بكذا يعيط يا زازار ولا كذا وهو ماهوش ولا ماهوش مختص فهمتني دونك هذاك باش ياثر على نوعيه اللحم كسو سوا من مستوى القيمه والكاليتي وياثر عليه من الناحيه الصحيه زاد اذا كان ما يحترمش بعض الاجراءات اللي يطلب الشوفاه في المراحل المتعدده نتاع عمليه الذبح وتحذير السقيطه وكل شيء، دونك هذا علاش احنا نقول لازم السيد يكون مختص، اون فوا حضرنا هذوما الكل نتوكل على ربي نربطوا الحيوان من ثلاثه سيقان ونحطوه بالطبيعه مقابل القبله ونسقطوا عليه احنا تعبر بالواحد نسقطوا عليه من الوريد الى الوريد تتسمى العمليه هذيك ونخليه يستفرغ من الدم نتاعو لمده 5 دقائق على الاقل يلزمو يفرغ من الدم نتاعو كومبليتمون علاش خاطر سيدي هذا الدم هو سي ميليو ريش اون بروتيين يمكن يكثر معناتها من الجراثيم والجراثيم تحب لوميديتي ولي بروتيين هذوما دونك الواحد دونك ماذا بينا احنا يفرغ كومبليتمون من الدم وتم بعد نشوف التاثيرات كيما يفرغ ساعات من الدم باش نلقاوها في الرواري في القلب في حاجات كيما هكا داكورد هذه مرحله الذبح
3: ايوا
5: ما بعد الذبح
4: ما بعد الذبح لازمنا قلنا احنا سيد صناعي ولا احنا صناعيه نتعديو لعمليه السلخ السلخ لازمنا نحضروا بطبيعه مختلف فما ناس تذبح على القاع معناتها تسلخ على القاع لكن اهم حاجه هو انه اولا عمليه السلخ ما يلزمش البراني نتاع الجلد والواحد يكون اون كونتاكت مع الواحد ديما نغسلوا يدينا وننظفوهم دونك نبداو في عمليه السلخ ماذا بينا تكون بسرعه شويه عمليه السلخ هذه اون فوا سلخناه العلوش الكل حاجه مهمه برشا ان معناتها ماذا بينا ما نبلوش السقيطه لا نبلوها لا نغسلوها بالماء اي نعم خاطر هذيك بعد لا لا لا غير
5: لا
4: لا لا غير صحية هذه طريقة غير صحية دونك اون فوا معناتها علقناه وكل شيء باش تعديو للمرحلة اللي بعدها اللي هي اللي في سكون ابيل ليفيسيراسيون اللي هي معناتها اخراجك الاحشاء نتاعو الكل. دونك نجيبو لازم يكونوا ديجا حضرنا كبير نظيف معناتها معد للاتصال بالمواد الغذائيه يكون معناتها ايزاج اليمونتير البانو هذايا ولا حاجه طنجره كبيره ولا قاصعه كبيره. دونك نحاولوا نفرغوا اكل احشاء ردوا بينا باش اكل احشاء هذيك نتاع الدواره والواحد كل ما تعودش تتمسخ ولا تتنقب باش ما تاثرش على نوعيه الكركاس هذيك. ونخرجوا الاحشاء والامعاء في اناء وحده والكبده والريه والقلب في إناء آخر. ماذا بينا العملية هذه تكون أسرع ما يمكن. ماذا بينا ما تفوتش 30-35 جرام ماكسيموم 40 دقيقة لأنه عندها تأثير بعد على نوعية الحم والتأثير الصحي هذي هذي توا ينفوع منها هذي. دونك ولات عنا سقيطة وحدها الأمعاء والأحشاء وحدهم والكبدة والرية والقلب محطوطين في إناء وحدهم.
5: والرية دكتور ركزنا على الرية
4: نجي ومن بعد أنا بصفة عامة باش نقول لك اللي معناتها الوحدات إذا كان لاحظنا وجود كيس مائي خاصة في الرية والقلب والكبدة والأمعاء ينجم يكون زادة فيهم كسسوا الكيس المائي هذا اللي يلزمنا نردوا بالنا منه ولا كسسوا كالديدان التوال توا لاحظنا المدات الأخرين الديدان التوال في وسط المسرانة نسيه سيرتو وقت يجيو باش يحضروا العصبين وكشي يلقاو ديدان طوال. دونك في التنظيف. دونك بالنسبه لعمليه الكيس المائي ماذا بينا اذا كان امكن نستشيروا طبيب بيطري واللي باش يكونوا متجندين والهيئه هبطت النوامر معناتها نتاع التليفونات ارقام الهاتف نتاع الاخيان اللي موجودين في كامل تراب الجمهوريه تابعين الهيئه باش يقع اتصال بهم يوم العيد للاستشاره. كذلك حطينا الرقم الاخضر اللي هو 80-106-977 للاستشاره كيف كيف اذا شكينا
3: عاودونا دكتور
4: 80-106-977
3: وعلى 80-106
4: الرقم الاخضر
3: 977
4: الارقام في البليغ اللي عملته الهيئه الواحد تلقى الارقام الاطباء البياطره اللي مجندين على اساس انهم هو للاستشاره سواء عبر الهاتف ولا للتنقل اذا كان هو متواجد في المكان اللي متواجد فيه الولايه
3: اي حاجه تلاحظوها تكلموه باش هما ينصحوا
4: في حاله ما وجود كيس مائي احنا ننصحوا باش يغليوك الاورغان هذاك معناتها العضو هذاك اللي هي الكبده ولا الريه ولا القلب الواحد يغليه لمده 10 دقائق على الاقل ويحطوه في كيس ويتخلصوا منه في كاميون البلديه ولا في الواحد ما نلوحوش والا يقع ردمه مع استعمال عمليه الجير. دونك نغلفوه بالجير نحفر حفرة ونغلفوه بالجير ونحاولوا الكل أما من المستحسن يتغلى مليح مدة 10 دقائق يتحط في كيس نسكره كالكيس هذاك ونعطيه للبلدية ولا للوحد
5: والغاس والسخين في شو الوقت اللي يلزم
4: هذوكم يتقصوا من الأول في عملية السلخ قبل بداية السلخ ومن بعد هذوكم يقع يشويهم يشويهم يشوف في اقرب وقت ممكن في اقرب وقت ممكن ما يقلق شيء من المستحسن ليه مع تقبل نص النهار معناتها
5: باش تنصحنا تصلح
3: تنصح
5: تنصح المستمعين بعرف حكايه التكسير يبقى الغدوه في العشيه في
3: يحجوه فما بعد يقول لك نحجوه ويتكسر الغدوه
4: الاسئله نتاعك ممتازه وانا باش نجيك على كامل المراحل هذه معناتها شيق الحديث معاك. دونك بالنسبه لي نحن مازلت عندنا الامعاء شفت كيفاش اللي قلنا يلزمها تتغسل بطريقه معناتها باهيه برشا ونحاولوا معناتها نغسلوها لو ماكسيموم نشوفوا كيما قلت كان فيه جديدين سينو نحطوها في تستقطر مليح ومن بعد نحطوها في الاناء ونحفظوها في الثلاجه في درجه 4 درجات ونخليوها هذيك بالنسبه للامعاء والاحشاء
3: دواره
4: بالنسبه للحم توسي الواحد الكركاس احنا السقيطه يلزمها تقعد بين ثلاثه ولا ساعتين لثلاثه ساعات معلقه في مكان ظل فهمتني وما نلاحظوش عليه خاطر ما خليتنيش نكمل معناتها هذيك رينا الكبده والريه والقلب وكل شيء تو نجيو للكركاس. الكركاس عاده ما تكون اللون نتاعها احمر فاتح داكور اذا كان خضراء ولا لاحظنا عليها علامات نتاع حموريه برشا ولا لون اخر صفراء مثلا ولا حاجه لا ستون عليك نكلموا
3: الطبيب
4: ولا الارقام اللي قلت لك موجودين ولا
3: اللون الوحيد المقبول
4: اللي نعاودو
3: احمر فاتح
4: احمر فاتح
3: واضح
4: داكورد
3: طبعا ناتشو من احمر فاتح
4: من بعد مانيش باش ندخل برشا في الديتاي لي زوريجين نتاع الالوان هذه مثلا الحلبه تعطي كولور صفراء
3: لا لا هذيك تو مختص
4: فوالا صحيح. دونك وديما كيما قلت لك الرقم الاخضر اللي

0: ثلاثة أيام الأولانيين نقصوا الطروف اللي حاجتنا بهم نحطوهم في ساشيات معدين للاستعمال الغذائي ونحطوهم في الثلاجة في درجة 4 درجات فوق الصفر تاع حرارة اللي هي الفريجيدير نورمال. بالنسبة للطروف اللي باش نستغلوهم بعد 3 أيام داكوردو بعد 3 أيام هذوك كيف كيف نقصوهم ونحطوهم في الساشيات اللي كنا معدين للاتصال بالمواد الغذائية والخاصين بذلك ونحطوهم سكون افيد للكونجيلاتور اللي هو موان 18 دقري ونخليهم غاديك وكل مرة ونجيو نسحقهم بجنسات
1: ونخرج
0: نعملوا لدي كونجيلاسيون ونعملوا الواحد هذه بالنسبة للسقيطة. اش بقانا سي محمد؟
2: لا خليني في السقيطة ماكش مع انه الناس اللي تقولك نحجوه نغطيوه ونبيتوه على ميدة هكا ولا حاجة ونبيتوه
0: هذه امور فنية انا مع مثلا فهمت لان كما قلت لك انا عندها دي ريبيركسيون على الكاليتي د لافيون او مثلا ثم مدن في الجنوب وكل شيء وعائلات من الجنوب ديما يخليوه يبيتوه ويقولوا راهو نحجوه
2: حتى بنزرت
0: حتى بنزرت فما عائلات يحجوه دونك هذه سافا سو ريبيركوتي سو لا كاليتي معناتها دو لافيون نتاع اللحم من غدوه. اما احنا حكينا على مكثر العباد تستهلك في اليوم هذاك شنو هو اللي يلزم باش ينجموا يقصوه خاطر يتفزن اللحم كيبدا مازال ما شيحش فهمتني كيفاش حتى كي تجي تقص ما يعطيش التوع ساعه وما يتقاسش افيك اون سيكسيون ستريكت معناتها الواحد نتاعها شو كيفين
2: اللي قد يخليه
0: 24 من المستحسن 24 ساعه اون ستابيليزاسيون نتاع الكركاس. لا والله في مكان نظيف واحد فما يلزم الهواء كيما قلت لك يلزم ديما فما الهواء وتعلقوا في بلازا يكون فماش بتبيع الحيوانات القطاطس والكلاب
2: ماسير تغطيه كذا
0: تغطيه ليه والذبان سيرتو
2: تغطيه ليه
0: الذبان لا من المساعدة وبشي يقع الاستشاد يسمى سكون ابيل الاستشاد
2: نشيحوه
0: نشيحوه فهمت دونك يزمو كونتاكت دو ليخ فخي فهمت
3: والقديد تورجينا القديد
0: مازلنا قبل القديد
3: هاي بر هاي
2: الهرقمة نتعلم زلت الريوس وساقين
3: قاعدين نتعلم تو احنا يعطيك الصحة مشكور على
0: بارك الله فيك ما هو باش نحيوا الحصه
2: الريوس وساقين
0: فوالا صحيح هذوكم تفهمنا فيهم باش يمشيوا على رواحهم اللي بقى لنا الجلد سي محمد
3: هذاك
0: وتعرف احنا معناتها الاهميه نتاع المحيط زاد المحيط لازمنا نحافظوا عليه
2: كنا نغسلوه في البحر اولينا نلوحوا فيه
0: دونك الجلد بالنسبه لهذايا شنو نعملوا له بالشيره اللي كانت ملتصقه بالكركاس معناتها بالسقيط
2: شويه ملح
0: هذيك نظفوها بالماء نظفوها بالماء مليح مليح باش نحيوك الدم وكل شيء وناخذوا شكاره نتاع ملح مقدار كيلو
3: ملح
0: ابيض ونحطوه ونلفوا عليه الوحده الجلد هذاك ونحطوها في ساشي سواء بعد نعطيوها للبلديه ولا فما ناس اللي يبيعوا في جلود يديروا بالكمين يهزوها. بالنسبه للطريقه الناس اللي باش تستعمل الجلد هذاك والطريقه اللي يحطوا المسمار ويعملوا الجيش
2: وما كذا
0: الغسيلات يهزوه للبحر
2: ونزول البحر تنظفوا مليح ومن بعد تملحوا وتخليه يشيح
0: ويحطوه
2: في الصيف ضربه ضربه
0: اي نعم اي نعم اي ممتاز جدا
2: قيلول هذاك
0: في الصيف
2: فما كنا ناكلوا طريحه باش نرقدوا
0: فما ناس اخرين يستعملوه في الديكوراسيون معناتها سي امبورطون فهمت هم جلد المعز حتى جلد الابقار معناتها
2: المفيد حاجه نواصل فيها متلوحش وين جاي
0: صحيح
2: خاطر قاعدين يلوحوا وين جاي
0: معناتها متلوحش خاطر باش تولي لنا مشاكل اخرى
2: بالضبط.
0: بيئيه صحيه ونحاولوا نخرجوا وقت يتعدى كاميون البلديه سي سور البلديات باش تعمل بروجرام باش تكثف الحملات نتاع رفع الفضلات دونك احنا نحاولوا نكونوا ونحافظوا على الانفيرونمون تاعنا.
2: شوف انا شنو تعمل هذه بالقديد كيفاه
0: القديد معناها هذه طريقه التحضير اللي تنقلت بينا معناتها من المستوى الفني للمستوى الطبخ اللي هو فن اخر
2: فاتنا تو
0: معناها اخر فني ولا هذا فن
2: التراث اي فوح وانشر ورجل امورك وجوك
0: به فما طريقه نتاع قالب الزيت والملح فهمت ويتحط يتخزن في الزيت وفما ناس يعملوا كالخوابي يسميوه خوابي ولا زيره يحطوا فيه ويقع استعماله كل مرة وين يستحقه في هي معناتها سون تراديسيون فكرة قديمة ياسر اللي كانت تبين كيفاش العائلات كانت معناتها تواجه الحاجة نتاعها وقت اللي جهة ضيف وقت الواحد.
2: دكتور يعطيك صحة بارك الله فيك خلي كلمة الختام شنو نجمو نقولوا في الأخر.
0: والله كما قلت لك احنا معناتها إن شاء الله يتعدى عيد مبارك على الناس الكل ومشكورين جدا معناتها الإيلاء الأهمية القصوى للبرنامج هذايا معناتها في تثقيف المواطن وتكريس الوعي نتاعه ودونك كما قلت لك احنا على ذمتهم المواطنين الكل العمل الرقابي متواصل. بالنسبة للأرقام قلت لك راهي تلقاوها على السيت ويب تاع الهيئة ومنشورة في بلاغات الهيئة الوطنية
2: ذكرنا في الرقم الأخضر
0: الرقم الأخضر هو 80106977
2: 80106977
0: واحنا على ذمتكم في اي حاجه. مشكورين جدا.
2: شكرا دكتور ربي فضلك, يعطيك الصحه. تحيه كبيره للدكتور احمد رياض كمون مدير الجهه الاشياوي. سلام.

0: الصحية المنتجات الغذائية وغذية الحيوان، ونزيدوا إن شاء الله نقربوا العيد ونزيدوا نعملوا أمبتي رابيل وتذكير. مشكور دكتور، مشكور عملية دي بكور، يعطيك الصحة. سيد أحمد الهمامي كيف كيف يعطيك الصحة. في الختام بطبيعة ذكركم بالموعد، وما تنسيوش أنه غدوة هنا في شارع الاستقلال بحظة الإذاعة في منزل بورقيبة، بحظة إذاعة أكسجين اف ام، باش يكون غدوة العشية الجمعة افتتاح مطعم الباشا، مطعم باش يكون مختص في الوجبات السريعة، يطيب كل شيء فاست فود، معناتها بيتزا كيف كيف، زاد ريبلا، باش تلقاو كل شيء موجود، الأطباق المختلفة اللذيذة، فضاء مشرح نظيف آمن، أسعار مدروسة. موعدنا دونك غدوة نهار الجمعة كما قلنا أبارتير من الخمسة متاع العشية مع افتتاح مطعم الباشا في منزل بورقيبة، نذكر موجود لنا في شارع استقلال بحذا إذاعة أكسجين اف ام، وإن شاء الله محل مبروك، وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل. هكا نوصلوا الآخر لازم لازم، ميرسي بوكو ليكيب الكاملة، نتلقاو الأسبوع القادم إن شاء الله في موعد جديد كالعادة من لازم لازم نحكي فيه فلاحة 31 10 98، باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع، عواطف بعد شوي زاد كيف كيف، عندكم موعد معها في المستشار. خليكم ديما برونشي على أكسجين اف ام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
1: جديد جديد، الموعد غدوة الخمسة ونص، افتتاح مطعم الباشا بمنزل بورقيبة بجنب لستي بي مقابل راديو أكسجين اف ام. تلقاو عندنا بيتزا، ساندويتش، لبني، ملفوف، مقلوب، وكل ما يشمل الماكلة والتمخميخ. كونوا في الموعد غدوة الخمسة ونص في افتتاح مطعم الباشا منزل بورقيبة.
2: لازم على أكسجين أفضل.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار إنه على ملك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: جيبوا لي كآلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي مليون ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من مطلثة حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد قاعد يسمع فينا طوى معدل الموجة على موجتنا وعلى إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. حلقة جديدة من برنامجكم المستشار، طرح جديد وموضوع جديد وكالعادة ضيف جديد. اليوم نطرح معكم مجموعة من المواضيع، يهدف البرنامج أن يقدم الإفادة القانونية والاستشارة للمواطن. الكل حد يستنى في الإجابة على مختلف الاستفسارات والتساؤلات بحضور المختصين في المجال ومن خيرة المحامين في تونس. مرسي بوكو. من خلال هذا البرنامج حاب نقدم تحية لكل المحامين والمحاميات اللي كانوا حاضرين وأثوا برنامج المستشار وحاولوا أنهم يقدموا الإفادة والمعلومة لكل المستمعين والمستمعات. هذا الشكر كبير برشا لسي رشاد اللي على امتداد أسبوع كامل حاول أنه ينسق مع مختلف السادة المحامين للحضور اليوم في برنامج المستشار على موجات إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. كما تعرفوا هدف البرنامج هذا نعود نقول هو التحليل وخاصة زاد التفسير وتبسيط المعلومة القانونية لمستحقيها. نعرفوا اليوم المواطن قد يضيع اللي يقولوا في مطبات كبيرة وكبيرة للغاية فقط لأنه ما يعرفش شنو هي عواقب التصرفات متاعه، ما يدرسهاش مليح، ما يعرفش شنو القانون يقول في هذا الصدد والإطار. بالتالي المواطن للأسف معناها يلقى روحه في متاهات أخرى. هذا بسبب شنو؟ بسبب الجهل بالقانون. هذا اللي باش نقطع معها اليوم ببرنامج المستشار، نحاولوا نوصلكم المعلومة. موضوعنا لليوم موضوع مهم برشا، موضوع مطلوب برشا، موضوع تطرح برشا وطلبوا منه وطلبوه منا برشا مستمعين ومستمعات. نحكيه على الشكايات الكيدية، كيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسترد حقك بالتعويض. تشرفنا بعد شوية تكون حاضرة معنا عبر الهاتف الأستاذة والمحامية منال الغريدقي سينو في توضيحنا وتبسيطنا لموضوع برنامج المستشار لليوم. قديش من واحد لقى روحه غارق في المحاكم وجرائد المحاضر بسبب كلمة قالها في حقه جار وإلى شريك وإلى حد من عائلته، قديش من عائلة تهدمت وسمعتها تمست. هذا الكل بسبب شنوة؟ بسبب تهمة ملفقة وتلفيق كيدي الغرض منه الانتقام وتصفية الحسابات. اليوم في برنامج المستشار باش نحاولوا نفتحوا ملف جريمة الادعاء بالباطل وإلا ما يعرف عند التوانسة بالتبلي والشهادة بالزور والشكايات الكيدية، الملف اللي يخلي المظلوم بايت في القهر والظالم يستسهل المشي للمراكز والمحاكم باش يتبلى على الناس بغير حق. ربما الأسباب هنا تختلف، ولكن باش نطرحوا اليوم عدة نقاط. شنو مفهوم جريمة الادعاء بالباطل في القانون التونسي و شنية هي أركان والشروط اللي لازم تتوفر باش تثبت التهمة على الشخص اللي تتبلى، والأهم من هذا وقتاش ينجم المتضرر يرفع دعوة الادعاء بالباطل ويطالب بتعويض مالي يرجع له اعتباره وكرامته بعد ما يأخذ بطبيعة الحال البراءة من القضاء. اليوم باش نفككوا فصول المجلة الجزائية، نعرفوا كيفاش القانون التونسي يقلب السحر على الساحر هكا يتقال ويحول المشتكي لمتهم ويدخله للحبس يفصل بسبب الفصل 248. اليوم معنا في برنامج المستشار القانوني اللي باش يجاوب كما قلنا على كل أسئلتكم أو يعطينا الحلول العملية باش نحمي رواحنا من فخاخ الشكايات الكيدية. اليوم كما قلت تكون حاضرة معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة والمحامية من الغريدقي وتقدم لنا مختلف التفاصيل في هذا الموضوع. مرحبا بكم. 31 10 98 على ذمتكم، 53 53 51 53. مرحبا بكم، نحب نسمعكم، نسمعوا أراءكم في هذا الموضوع. زميلتي رحاب تستقبل مكالمتكم الهاتفية. محمد أمين عزيزي رفقكم في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عوض فلعوني برنامج المستشار يبدأ من طول. ولكن قبل ما نبدأ ونطرح الموضوع، من المهم برشا أنه إحنا في هذا البرنامج كانوا حاضرين معنا ثلة هامة وهامة من المحامين والمحاميات في التوانسة في برنامج المستشار، وكانوا طرحوا عديد المواضيع في هذا الإطار تعيش المحاماة التونسية بعد ما دعت الجلسة العامة الاستثنائية عموم المحامين للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حريتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير للتنديد بواقع الأزمة، باعتبار أن المحاماة هي جدار صد للدفاع عن المجتمع برمته، وأيضا عبر أعمالهم من ذلك ممارسة الطعون القضائية تجاه الدوائر القضائية المكونة خارج السياغ القانونية، كما تقرر تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية. وفي هذا الصدد عشنا الأسبوع هذايا على وقع الإضراب العام للمحامين احتجاجا على تجاهل مطالب القطاع، من بين المطالب التي رفعت لتجاهل مطالب المحاماة لإنكار العدالة. كنت شفنا حتى واكبنا الإضراب العام الجهوي لنظمته الفرع الجهوي للمحامين بسليان، هذا احتجاجا كما قلنا على تجاهل مطالب القطاع. يقول المحامين اليوم المحامين لبسوا الشارة الحمراء واحتجوا على عدة نقاط اليوم، يقولوا ماهيش ماشية في صالح المحامي حسب ما يقولوا هما. دونك كما قلنا اليوم فما إضراب المحامين عشنا على وقعه هذا الأسبوع. لو كان ناخذوا شوية خلينا نقولوا التفاصيل متاع هذا الإضراب، وهو إضراب حضوري. المحامون في إضراب حضوري مرفق العدالة يعاني الأمرين. دونك دخل محامو تونس الكبرى ونابل وزغوان في إضراب حضوري عام تزامنا مع تنظيم تجمع احتجاجي بتونس العاصمة للمطالبة بتحسين أوضاع منظومة العدالة. وخلال التحركات هذه وصف المحامون الوضع داخل القطاع بأنه يعاني الأمرين حسب ما تحدث عليها المحامي يوسف الباجي، وأكد أنه لم يعد بالإمكان مواصلة العمل في الظروف الحالية في ظل ما اعتبره تدهور شامل لمنظومة العدالة في تونس. وقال أنه مظاهر التدهور هذية تشمل تراجع البنية التحتية للمحاكم، تراجع جودة الأحكام القضائية، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين. زاد انتقد بشدة تعامل وزارة العدل مع مطالب المهنيين، وأشار إلى أن الهيئة تواصل مراسلة سلطة الإشراف منذ نحو 5 أشهر دون تلقي أي رد، واستنكر تجاهلها للمطالب وكأن الهيئة تتعامل مع وزارة صماء. هذا حسب ما تحثوا وحكيه الأستاذ والمحامي يوسف الباجي خلال تصريحه لإذاعة الديوان فام تحت مقال هبط تحت عنوان المحامون في إضراب حضوري مرفق العدالة يعاني الأمرين والوزارة صماء. هذا ما صرحه المحامي يوسف الباجي ضد كيف تحدث ودعا إلى الابتعاد حسب ما قال هو عن الإشعارات والشعارات والانشغال بلغة الأرقام وتقييم الأداء الفعلي لوزارة العدل خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن المنجزات في هذا الإطار ضعيفة وإلا غايبة، وكيف انتقد آلية مذكرات العمل المؤقتة الخاصة بنقل القضاة واعتبر أنها تأثر على استمرار المرفق القضائي وجودة الأحكام، وأشار زادة كيف لحالات نقل مفاجئ لقضاة بين محاكم مختلفة على نحو متكرر. هذا ما صرح به واحد من بين المحامات اللي تحدثوا الحقيقة حول موضوع متاع المشكلة متاع المحامين اللي قاعدين يباشروا في مهامهم اليومية وشنو قاعدين يراو من صعوبات بشكل يومي. وزارة العدل في هذا الإطار وفي هذا الخصوص كانت ردت وجاوبت من خلال بلاغ كانت نشرته على الصفحة الرسمية متاعها على الفيسبوك، كانت ردت على الاحتجاجات هذه هذه متاع المحامين، وكان زادة كيف تكلمت في هذا الخصوص. دونك وزارة العدل قالت أنه تحركات المحامين لن تؤثر في سير مرفق العدالة، وإن أفادت وزارة العدل عموم المتقاضين بأنه ما أعلنت عنه هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات والامتناع عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لن يؤثر على سير مرفق العدالة. وأوضحت في بلاغ ليها، كانت هبط نهار الاثنين الفارط، أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية باش تواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم. تقول هذايا ضمانا لإيصال الحقوق لأصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. ولا هذا هو كان رد وزارة العدل حسب ما أنزل في الصفحة الرسمية لوزارة العدل، وين جاوبت وقالت خاصة بعد التحرك الاحتجاجي اللي يعتبروها المحامين تجاهل لمطالبهم في انتظار أنه يتم تنفيذ كما قلنا وصار تنفيذ الإضراب العام، تزامنا زاد كيف مع انطلاق التحركات الاحتجاجية كما قلنا للمحاماة التونسية طبق ما تم التنصيص عليه في الجلسة العامة الاستثنائية اللي تم انعقادها في غرة مي الجاري وفق رزنامة التحركات اللي أعلنها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. قالت الوزارة أنه ما أعلنته هيئة المحامين أنهم اعتزموا القيام بحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم، قالت هذا ما يأثرش على السير مرفق العدالة، إذ أنه سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية تقول أنها تواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية كما قلنا الجلسات الفصل في القضايا تقديم الخدمات الإدارية، وذلك تقول ضمانا لإيصال حقوق لأصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. دونك من جهتهم فإنه من المنتظر وصار تنفيذ الإضراب تحت شعار لا لتجاهل مطالب المحاماة لإنكار العدالة. فوالا دونك احنا حاولنا كما قلنا لكم انه يعني نقول لكم شنو صاير في الاسبوع هذايا من جهة هيئة المحامين، شنو رد وزارة العدل في هذا الخصوص. من المهم التنويه أنه اليوم الخميس 21 مايو 2026 تم تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت، باجة، جندوبة، الكيف، سليانة مع تجمع ببهوم والمحكمة الابتدائية ببنزرت، ثم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس، قفصة، قبلي، توزر، سيدي بوزيد نهار الاثنين 25 مايو 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس واحد. كما بش يتم تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين، جابس، قبلي، تطاوين نهار الاثنين الموافق لواحد جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين، في حين بش ينفذ محامو سوسة، المستير، المهدية، القيروان، القصرين إضراب عام حضوري نهار الاثنين الموافق لثمانية جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة واحد. كيف تقرر تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس نهار الخميس الموافق ل 18 جوان 2026. وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين التي عقدت في غرة ماي الجاري. كما قلنا حلو احنا نعطيكم مختلف وجهات النظر في هذا الموضوع والخصوص. انتو اللي كان اضراب المحاماة مازال متواصل، والمحامين يقولوا مازلنا متواصلين في هذا الاضراب الى ان يقولوا يتم الاستماع لمطالبنا ولا يتم تجاهل هذه المطالب. هذا هو الشعار اللي تحثت عليها هيئة المحامين. سينا موضوعنا اليوم كما سمعتوا أول الحصة باش يكون إن شاء الله على الشكايات الكيدية، كيفاش نحمي رواحنا من فخ الإدعاء بالباطل ونسترد حقنا بالتعويض. جاوبكم على أسئلتكم الأستاذة والمحامية من الغريدقي. مرحبا بكل المكالمات الهاتفية 31 10 80 90 53 53 51 53. متواصل معكم في برنامجكم المستشار. مرحبا بالجميع. المستشار. المستشار. المستشار.

0: الدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولا بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلاتناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: Roadshow BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معنا برشا كادوات Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها BYD
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
3: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek ou Edouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623 تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
7: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة نحبك يا أمي
8: أمي جنة الله يقول أمي علم علمتني الأصول أمي بيها الخير أشوف أمي الدنيا.
7: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: ريجن اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: اوكسجين اف ام،
2: اوكسجين اف ام بالصوت العالي،
1: بالصوت العالي.
3: اخبار اوكسجين اف ام،
2: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم وتنفيذا للتوجهات الوطنية الرامية للارتقاء بمنظومة صحة الأم والحد من وفية الأمهات والمواليد، تنظم اليوم الدائرة الصحية ببنزرت حصة توعوية لفائدة الأمهات ونساء الحوامل بالمستشفى المحلي حسن بالخوجة براس جبل. نظم الدائرة الصحية في غزيلة اليوم زيدا تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت والمستشفى المحلي بماطر يوم الصحة للأم والطفل بمركز الصحة الأساسية في غزيلة لفائدة النساء الحوامل ونساء في عمر الإنجاب مع تقديم حصص تثقيفية للأم والطفل. هذا وباش يحتضن المستشفى المحلي بماطر غدوة يوم توعوي تحسيسي لصحة الأم والطفل، يوم مفتوح زادا للتلقيح والتثقيف الصحي للأم والطفل بالمستشفى المحلي في ماطر. وجد اليوم أصبح حادث مرور على مستوى طريق الوطني عدد 11 في منطقة سيدي أحمد التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، تمثلت صورة الحادث في صدم سيارة لدراجة نارية. وأسفر الحادث عن إصابة كهل وزوجته، كان على متن الدراجة النارية بإصابات خفيفة وتم نقلهما من قبل وحدات الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت حسب أفادنا بها زميل أيمن المحفوظية. وفي إطار متابعة مشروع تهيئة نيابة سجنان التابعة للشركة الجهوية للنقل ببنزرت، يطالب أعضاء المجلس المحلي بسجنان من الأطراف المعنية بالتعجيل في نسق إنجاز المشروع واحترام الأجل التعاقدية وإشهار بطاقة هوية المشروع طبقا لمبادئ الشفافية والحكم الرشيدة وتحميل المسؤوليات لكل طرف ثبت تقصيره في المتابعة والتنفيذ، وذلك استنادا إلى مبدأ الشفافية والمساواة حسب تعبيرهم. التفاصيل مع السيد النائب المحلي رمزي العباسي نائب عن عمادة سجنان. مرحبا بك سي رمزي.
4: مرحبا بك أختي ومرحبا بكل مستمعي إذاعة أكسجين.
2: التفاصيل بالنسبة للموضوع اللي ساير توا في سجنان بخصوص تعطل مشروع تهيئة نيابة سجنان التابعة للشركة الجهوية للنقل في بنزرت.
4: هو كما تعرف احنا بالنسبه لنا كمجلس محلي عندنا قانون المتابعه ومراقبه المشاريع العموميه لضمان الشفافيه ولكذلك اعطاء المواطن المعلومه الكافيه والشافيه. صار اجتماع في تاريخ 3 فبراير بحضور السيد والي بطرس والسيد الكاتب العام، اجتماع عام للساده المديرين الجهويين، وكان حاضرين ممثل عن الشركه الجهويه للنقل ببنزرت. وقتها السيد الوالي سي سالم بن يعقوب أعطى أوامر للمجلس المحلي وللشركة الجهوية للنقل يعقد جلسة بتاريخ 6 فبراير يحل حل عدة المشاكل بما فيها هي إشهار بطاقة الهوية للمشروع.
2: اليوم احنا 21 ماي سيد النائب، شنو هي الوضعية من 6 فبراير ل 21 ماي؟
4: المشروع قاعد في نسق بطيء، هناك عدم رقابة وجدية في العمل بإنهاء المشروع، عدم إشهار بطاقة الهوية المشروع، لهذا يضرب مصداقية ويضرب الشفافية في المشروع. احنا مش مطالبين، لا انا خولنا ولا انا قلنا رايهم، فما اخلالات كبيرة في المشروع، مطالبين الرقابة، مطالبين سرعة انجاز المشروع، لان اليوم حتى العاملين في نيابة سجنان ومشكورين على تحمل الوضعية الكارثية اللي يخدموا فيها من سواق ومن ادارة، اليوم كمجلس محلي طالبين تسريع في انجاز المشروع ومراقبة المشروع وإشهار بطاقة الهوية اللي هو مشروع عنده من 2025 إلى حد الآن.
2: شكرا لك سيد رمزي العباسي نائب محلي عن عمادة سجنان. وفي موضوع آخر، وفي إطار الحرص على تحسين المحيط العام وصون حرمة المقابر، مقبرة سيدي حسون في تينجا، وتولى أعوان بلدية تينجا تقليع الأعشاب الطفيلية وتنظيف المسالك الداخلية بما يضمن توفير ظروف لائقة لزائري المقابر ويساهم في المحافظة على نظافة المكان. وباش تتواصل التدخل في مقبرة سيدي حسون اليوم والأيام الموالية بمقبرة سيدي رزيق منزل بورقيبة تينجا وفي مقبرة الزعرور. الجهود الوطنية دعت الكتبة العامة المساعدة الجامعة للعامة لتعليم الثانوية جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، وأكدت أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، وأضافت بالقول المدرسة لأي يوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. وأوضحت في تصريح إعلامي لها أن المشاهد الصادمة المتداولة مؤخرا تعكس واقع مرير يعاني فيها الجميع من مربين وتلاميذ وأولياء، وأشارت إلى أن غياب الحلول الحقيقية وصمت سلطة الإشراف يزيدان من تفاقم الوضع، كما شددت على أن المقاربة الردعية وحدها مثل توفير مراكز أمنية أمام المؤسسات التربوية لن تفيد في غياب خطة شاملة لحماية المحيط المدرسي. وفي سياق متصل أكدت الكتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتربية أن إصلاح المنظومة التربوية يمر حتما عبر رد الاعتبار للأستاذ والارتقاء بوضعه المادي والاجتماعي، وتبني مشروع وطني متكامل يبتعد عن سياسة الارتجال والترقيع ويضع الملف التربوي على الطاولة بكل شجاعة وواقعية. إلى جانب إعادة جاذبية المدرسة لإنقاذ التلميذ الذي أصبح ينفر من الفضاء التربوي وحملة دحمان الجهات المسؤولة، تبعات استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتي ستدفع المؤسسة التربوية والمجتمع بأسره ضريبتها الغالية. وفي موضوع آخر، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا لتحتضن العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية البارحة. ويتناول الاجتماع سبل دعم معاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة الدعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة في ليبيا. وفي موضوع آخر، دعا المرصد الوطني للرياضة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع إلى المشاركة في إعداد دراسة وطنية حول الاقتصاد الرياضي في تونس. وتهدف هذه الدراسة لتعزيز المفاهيم حول واقع القطاع واحتياجاته وتقييم دوره في التنمية وتحديد فرص الاستثمار والتشغيل وقياس تأثيراته على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وانطلقت اليوم الصباح فعالية اليوم التوعوي حول أهمية التبرع بالأعضاء لنظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشركة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية تحت شعار بطاقة تعريف متبرعة. هذا وشجع دكتور الزايدية تونسيين على إدراج صفة متبرع في بطاقات تعريفهم الوطنية، وأكد أنه عملية زرع الأعضاء تتم في كنف الشفافية وبصفة مجانية بالتعاون مع مختلف المتدخلين. كما قال أن الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء يشهد تطور في تونس، وين أصبح الموضوع مطروح، مشددا على أن جميع المتدخلين حريصين على تسهيل الإجراءات والتعريف بها. ومن جهته، أكد المسؤول بإدارة الشرطة الفنية محافظ الشرطة العامة سيد عبد الكريم سعود أن عملية إدراج صفة متبرع في بطاقة التعريف الوطنية هي عملية إدارية سهلة، وقال أنه يتم الاشتغال حاليا بالتنسيق مع مختلف الأطراف على ترفيع عدد المواطنين الحاملين لصفة متبرع في تونس. وانطلقت البارحة في تونس فعالية برنامج تعزيز القدرات للدول الإفريقية الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض، واللي تتواصل لليوم الخميس 21 مايو الجاري تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات. وفي تصريح إعلامي له أفاد مدير التظاهرة التجارية بالإدارة المركزية للترويج صلبة مركز النهوض بالصادرات رفيق المنصوري بأن هذه الفعاليات تعتبر النسخة الإفريقية الثانية، وينحضر أشغال الجلسة الافتتاحية الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ورئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات إلى جانب ممثلين عن 10 دول إفريقية أعضاء بالمكتب وخبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات والمعارض الكونية المقبلة. هذا وشدد على أن تونس تولي حرص كبير على المشاركة في التظاهرات الكبرى، وقال أن المكتب الدولي للمعارض يشرف على تنظيم التظاهرات الكونية. فيما استعرض أهمية المحطات التاريخية للمشاركة التونسية في التظاهرات والمعارض الكبرى والتي تعود إلى سنة 1851 بما يساهم في التعريف بإمكانياتها الاقتصادية والثقافية والتاريخية والسياحية. ويذكر أن وزير التجارة سيد سمير عبيد أكد في كلمته البارح أهمية برنامج دعم القدرات باعتباره آلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية ورفع لتعزيز التنافسية الدولية، وأشار إلى أن المعارض الدولية أصبحت اليوم منصات للتأثير الاقتصادي وفضاءات للتنافس الإيجابي بين الدول ومحركات لتعزيز الحضور الدولي. جدد الوزير التزام تونس بدعم إفريقيا وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الدورة نتائج عملية وفرص تعاون جديدة لفائدة مختلف الدول المشاركة. وفي الجانب الصحي، تتابع وزارة الصحة التونسية باهتمام تطورات الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إثر المعطيات الصادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض الوقائية ومنظمة الصحة العالمية بخصوص تسجيل بؤرة لمرض فيروس إيبولا. وتعبر تونس عن تضامنها مع السلطات الصحية والشعب الكونغولي، وتثمن جهود التنسيق التي يقودها المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض الوقائية منها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء من أجل تطويق هذه البؤرة والحد من انتشارها. هذا وتؤكد وزارة الصحة التونسية أن المستجدات هذه تذكر بأهمية اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك. هذا وتوضح وزارة الصحة إلا أنه إلى حد الآن لا توجد أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس، وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. فيما تدعو وزارة الصحة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تواخي اليقظة، وخاصة في المناطق التي تم إعلان عن تسجيل حالات إيبولا بها، والحرص على تجنب التماس المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض مثل الحمى والتعب الشديد والتقيؤ والإسهال أو النزيف، وتجنب استعمال أغراضه الشخصية. فيما ذكر وزارة الصحة بأنه فيروس إيبولا ينتقل أساسا عبر الالتماس المباشر مع الدم أو سوائل جسم شخص مصاب أو متوفي، أو عبر مواد ملوثة بهذه السوائل، لا ينتقل عادة عبر الهواء أو المخالطة العابرة. وفي حال ظهور أعراض خلال 21 يوم من العودة من منطقة موبوءة، توصي وزارة الصحة التونسية بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية حتى يتم التكفل بالحالة في ظروف آمنة. على الصعيد الدولي، قال وزير الخارجية التركي أنه أنقرة تخطط لتيسير رحلات جوية خاصة من فلسطين المحتلة اليوم الخميس لإجلاء صهاينة وبعض النشطاء من دول أخرى كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي اللي اعترضته القوات الصهيونية في

قد من واشنطن. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المباشر من إيران. كانت هذه أخبار أكسجين أفام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.

0: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
1: جديد جديد، الموعد غدوة 5:30 افتتاح مطعم الباشا بمنزل بورقيبة بجنب لستيبي مقابل راديو أوكسجين أفام. تلقوا عندنا بيتزا، ساندويتش، لبني، ملفوف، مقلوب وكل ما يشمل الماكلة والتمخميخ. كونوا في الموعد غدوة 5:30 في افتتاح مطعم الباشا منزل بورقيبة.

0: récré ou à la goûter, Danao, dis-moi marak bel benna ou les bienfaits. T'hab à la pause de fidek ou à la tfar chika on the go, mais la tnao chma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farchek, y fid ou yesr bni. Danao, tnao chbessaha.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليتس كولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة،
3: التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: المستشار.
1: مطريفة وثمانية وخمسين دقيقة هي أحلى الأوقات وأجمل الذكريات تبدأ مع ديما فوياج. ديما فوياج ديما مسافر ديما زاهي. إذا كان كنت تحلم برحلة تجمع بين الراحة الترفيه التسوق والطبيعة الساحرة فاستعد معنا لاكتشاف مدينة الجمال والتاريخ اسطنبول الساحرة. ديما فوياج تدعوكم لرحلة استثنائية من 21 جوان حتى 27 جوان 2026، 7 أيام و6 ليالي من المتعة الضحك الأجواء الرائعة والذكريات التي لا تنسى. رحلتنا باش تكون عبر الخطوط التونسية وبسعر يبدأ من 2 دينار فقط. منذ لحظة وصولكم إلى مطار إسطنبول باش يكون فريق ديما فوياج في استقبالكم مع مرشد سياحي يرافقكم طوال الرحلة لتنطلقوا مباشرة في تجربة سياحية مميزة ومريحة. سنأخذكم في جولة ساحرة إلى جزر الأميرات حيث الرحلة البحرية الممتعة وسط مضيق البوسفور ومشاهدة الجسور العملاقة اللي تربط بين قارتي أوروبا وآسيا مع أجواء موسيقية وفولكلورية على متن الباخرة وغذاء شهي يزيد الرحلة جمال ومتعة. ولأن الطبيعة لها سحر خاص باش يكون موعدكم مع رحلة سبنجة والمعشوقية بين الشلالات والطبيعة الخضراء والأنشطة الترفيهية من السفاري إلى الحبل المعلق والتلفريك، إضافة إلى زيارة أجمل وأشهر الأماكن الطبيعية والتقاط أجمل الصور والذكريات مع ديما فوياج.
2: برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد مع درموشتو على موجتنا في برنامجكم المستشار. متواصل معكم، ذكركم موضوعنا لليوم هو الشكايات الكيدية، كيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسرد حقك بالتعويض. فرحانين برشا تكون حاضرة معنا اليوم الأستاذة والمحامية منال الغريدقي. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذة. مرحبا
3: ويا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل وشكرا على الاستضافة في البرنامج القيم هذا اللي في كل مرة يطرح مواضيع على غاية من الأهمية تمس برشا مجتمعنا الصراحة.
1: مرحبا بك يا للا، نورتنا وشكرا لك على قبول الدعوة. أستاذة المحامية تكون حاضرة معنا اليوم للإجابة على مختلف الاستفسارات المطروحة في هذا الصدد. باش نطرحوا مجموعة من النقاط: مفهوم جريمة الادعاء بالباطل، تجذرها في الشريعة الإسلامية، أركانها، عقوبتها، والتعويض عن الضرر فيها، ومتى ترفع دعوة الادعاء بالباطل. أستاذة بحضورك باش نبدأ ديما بالنقاط المفهومية، وأول نقطة نبدأ بها هي مفهوم جريمة الادعاء بالباطل. ما معنى جريمة الادعاء بالباطل؟ أكيد من خلال خبرتك أستاذة اليوم تلاحظ برشا ناس يجيك يقولك فلان ادعى علي بالباطل، فلان اتهمني مش شكابية ولفق لي تهمة هكاك كيدية. فاليوم خلينا نفهمه مفهوم جريمة الادعاء بالباطل.
3: وهو كذلك بالطبع لازم نوضح شنو هو المفهوم هذا اللي هو انتشرت برشا جريمة الادعاء بالباطل. أيه. وتعرضنا لبرشا حالات من نوع هذا. فأولا جريمة الادعاء بالباطل أو الوشاية الكاذبة يمكن تعريفها بأنها اتهامات أو بلاغات كاذبة ضد شخص لدى السلطات المختصة أو رؤساء العمل. وجرمها المشرع في الفصل 248 من المجلة الجزائية. لكن بصورة عامة لتبسيط أكثر هذه الجريمة للمواطنين، هي جريمة يتقدم فيها شخص ما بشكاية جزائية ضد طرف معين ناسبا إليه اتياء ما فعل مجرم، فتفتح أبحاث في الموضوع وتنتهي إما بالحفظ لعدم كفاية الحجة أو الحفظ لعدم وجود جريمة أصلا أو الحفظ لعدم توفر أركانها. فتقضي بالتالي المحكمة بعدم سماع الدعوة.
1: مهم برشا هذا على مستوى الإجراء المفهومي. دونك عرفتنا مفهوم جريمة الإدعاء بالباطل. ننتقلوا إلى جزء آخر أستاذة، تجذرها في الشريعة الإسلامية. من المهم برشا أستاذة نتطرق للنقطة هذه، يعني مهم الدين الإسلامي تحدث في هذه النقاط وحكي فيها برشا، فمهم أنه احنا نعرف التجذر متاحة في ديننا الإسلامي والشريعة الإسلامية.
3: بالطبيعة هو ريت المصدر القانوني الأساسي للمشرع هي الشريعة، جزء كبير من القوانين هي مأخوذة من الشريعة الإسلامية متاعنا ومتجذرة، والادعاء بالباطل هو متجذر في الشريعة وهو من كبائر الذنوب. وصفه الله هو بالاتهام الباطل بأنه اسم عظيم. قال تعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وزاد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
1: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم. فهذه الجريمة هي أكيد في الشريعة من قدم الزمان، هي موجودة. الإدعاء بالباطل أصلا في المعاملات اليومية، أي إنسان يعني ممكن يدعي بالباطل على غيره لسبب أو لغير سبب.
1: ونشوفوا فيه هذا وقاعدين نعينوا فيه، وكما حكيت انت قلت انا عينت برشا الموضوع هذا، موضوع الادعاء بالباطل. زاد كيف عنا اركان في النقطة هذه يا أستاذة، معناها عنده مجموعة من الاركان لو تعرفنا عليها.
3: هي شوف محكمة التعقيب وضعت أركان محددة لهذه الجريمة نحكي تطبيقيا يعني. وأكيد المشرع هي كل جريمة تفترض توفر الركن الشرعي اللي هو الفصل القانوني والركن المادي والركن المعنوي. بالنسبة لمحكمة التعقيب وضعت أركان محددة لهذه الجريمة اللي هي ثلاث: أولا وجود الوشاية وما يسمى الاتهام، ثانيا كذب الوكاية بمعنى عليه تكون كاذبة، وثالثا ركن سوء النية. بالنسبة للركن الأول والثاني ما يطرحوش أي إشكال، باعتبار أنه الركن الأول اللي هو الوكاية يستوجب تقديم الشاكي ما يفيد أن هناك شكاية قدمت ضده. الركن الثاني يستوجب إثبات كذب الوكاية بتقديم قرار نهائي في حفظ التهمة التي نصبت إليه أو حكم نهائي قاضي بعدم سماع الدعوة. إلا أنه الإشكال وين؟ في الركن الثالث حسب محكمة التعقيب اللي هو سوء النية. يطرح إشكال باعتبار ثم رجال قانون وبعض الأحكام الصادرة على محاكمنا توا اعتبرت توفر الركنين الأول والأولين الأول والثاني قرينة قاطعة على ثبوت الركن الثالث اللي هو سوء النية بصفة آلية. ومحكمة التعقيب في قرار عدد 1453 صادر في 1970 اعتبرت أنه ركن سوء النية هو أحد العناصر الواقعية التي تخضع لسلطة اجتهاد القاضي. هذا هو يعني المهم.
1: بيه مهم برشا أستاذة. دونك قاعدين نحاولوا نفهموا معاك نقطة
3: يعني على مستوى الأركان.
1: أي هذا على مستوى الأركان. زادة كيف من المهم برشا وإحنا نحكي أستاذة على أهم نقطة في الموضوع هذا اللي هي العقوبة، عقوبة جريمة الإدعاء بالباطل. فوالا دونك مهم برشا نفهموا انه راهو الموضوع هذايا ماهوش هكاكا، معناها باش يمر مرور الكرام. استاذه تقعد معايا الاستاذه والمحاميه منال الغريدقي لحظات، ونرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت وما جاورها. تقعد معنا استاذه، رجعنا معاكم متواصلين.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بالجميع مرة أخرى من جديد في برنامجكم المستشار. نطرح موضوع مهم للغاية، الشكايات الكيدية، كيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسترد حقك بالتعويض، بحضور الأستاذة والمحامية من الغريدقي عبر الهاتف، تكون حاضرة معنا. مع الأستاذة عرفنا مفهوم جريمة الادعاء بالباطل، تجذرها في الشريعة الإسلامية ومهمة النقطة هذه، والأستاذة ذكرت مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحرم الادعاء بالباطل. زاد كيف حكينا على أركان جريمة الادعاء بالباطل، وصلنا لنقطة قبل الأذان أستاذة وهي عقوبتها، خطر مفهوم جريمة الادعاء بالباطل حكينا فيه، قلنا راهو موضوع لا يمر مرور الكرام في القانون والقضاء التونسي، بالتالي مهم بحضورك أستاذة نيانا نعرف العقوبة متاع مفهوم جريمة الادعاء بالباطل. مرحبا من جديد أستاذة.
2: مرحبا بك عايشك. هو نجيو للعقوبات اللي برشا ناس كرد تفعل على الادعاء بالباطل تحب تاخو حق في المقابل ترد الاعتبار متاحها نوعا ما. والمشرع شدد على هذه العقوبة في الفصل 248 من المجلة الجزائية اللي نص على انه فما عقوبات أصلية من جهة وفما عقوبات تكميلية. بالنسبة للعقوبات الأصلية نجم نقسموها إلى اثنين، العقوبة السالبة للحرية اللي هي عقوبة السجن اللي تتراوح بين عامين وخمسة أعوام سجن، والعقوبات أو الخطية المالية وهي غرامة قدرها 720 دينار. وفما في المقابل عقوبات تكميلية اللي هي للمحكمة عندها الصلاحية الإدارية والقضائية في الإذن بنشر الحكم أو ملخص منه في الجرائد التونسية وتكون على نفقة المحكوم عليه، هذه فقط لرد الاعتبار للمتضرر. ويمكن زيادة في مسألة التعويض، وانت طرحتها ونقطة مهمة هذه مسألة التعويض للمتضرر. كذلك في الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص المشار على أنه يحق للمتضرر من الادعاء بالباطل المطالبة بجبر الضرر المادي من جهة والمعنوي من جهة أخرى الذي لحقه نتيجة هذه الشكاية الكيدية، وذلك عن طريق القيام بالحق الشخصي أمام إما المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية.
1: مهمة للغاية التوضيح هذايا متاع العقوبات كدليل وإشارة مهمة أنه الموضوع هذايا القضاء
2: يخرج عن يعني للردع
1: أكيد فقط أكيد. يعني موجود معناها الردع والقضاء تحدث في هذا المعطى وجريمة الادعاء بالباطل. نتعديه النقطة زادة أخرى لا تقل أهمية عن بقية النقاط اللي هي التعويض عن الضرر، فمش كون ادعاء عليا بالباطل معناها أكيد فما ضرر مادي فما ضرر معنوي ينجر على هذا الادعاء، فمهم برشا أنه المدعى عليه يطالب بتعويضه عن الضرر اللي باش تحكمه له المحكمة بطبيعة الحال.
2: صحيح، الضرر المادي والمعنوي يقدم بشكاية عن طريق قيام بالحق الشخصي إما مع في الأمام المحاكم الجزائية في إطار الدعوة الجزائية نفسها أو في إطار دعوة مدنية مستقلة.
1: أكيد وسؤال نحن اللي طرحناه كيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسترد حقك بالتعويض، دونك التعويض هذا مكفول أستاذة بالقانون.
2: أكيد مكفول بالقانون، والمشرع يعني هي طرحها نقطة مهمة. أكيد مش أي إنسان أنت تتبلى بلغتنا أحنا تتبلى على الناس وتشوه لهم سمعتهم وبش تعدى مرور الكرام، لا لازم الردع ولازم العقاب بش تكون عبرة لبقية الناس اللي تفكر بش تعمل الجريمة هذه تقوم بها. يعني
1: مهم برشا أستاذة. دونك موضوعنا لليوم اللي هو مفهوم جريمة الادعاء بالباطل، الشكايات الكيدية، وكيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسترد حقك بالتعويض. احنا مزلنا
2: فما نقطة مهمة انه وقتاش ترفعها دعوة الادعاء بالباطل.
1: هي ترفع
2: بمجرد صدور حكم نهائي بالبراءة، مش في اي طور انت تنجم تمشي باش ترفع على القضية. يجب ان تكون بمجرد صدور حكم نهائي بالبراءة في القضية الاصلية او بعد صدور قرار رسمي بحفظ التهمة. لا يمكن رفع الدعوة اثناء تواصل القضية الاولى المرفوعة ضدك، بل يجب اثبات براءته اولا لتتخذ ضد المدعى عليه شكاية. اذا قمت برفعها قبل انتهاء القضية الاولى، ستقوم المحكمة بإيقاف النظر فيها إلى حين الفصل في القضية الأصلية.
1: يعني هنا إثبات الضرر وإثبات البراءة جزء هام معناه.
2: طبعا جزء هام جدا. هذا علاش أنت باش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل حسب العنوان متاعكم، وهو عنوان ممتاز، أنه أنت تأسس شكاية من الأول على مؤيدات وأدلة. يعني ما تشكيش دون أدلة وبراهين باش ما تتعرضش أنت الادعاء بالباطل، يعني الدعوة هذه. مستحيل شكاية فيها ما يكفي من الأدلة تتحكم بعدم سماع الدعوة. مو فما شروط الادعاء بالباطل. انه يصدر يعني حكم بعدم سماع الدعوة، بالتالي انت تحمي روحك كيف تأسس شكايتك على ما يكفي من الأدلة.
1: هذا اللي لازم برشا مستمعين ومستمعات يسمعوا، لانه برشا ناس اليوم تطيح في الفخ هذايا، فخ الادعاء بالباطل. واكيد معناها كيف يكون الشخص معناها يتبع النقاط القانونية الاساس اللازمة، باذن الله ياخو حقه. وبهي الاشارة هذه القانونية الموضوع هذا، يعني نعاود نذكر ونقول شتنا برشا تساؤلات في الموضوع هذا. برشا ناس اكيد استاذه يجيك يقول لك راه فما فلان اتهمني، وفما فلان معناها شوه لي سمعتي وغيره من النقاط، ويلقى روحه قاعد ماهوش فاهم روحه. دونك هذه تفسير وتبسيط استاذه.
2: اكيد. واللي يقدم شكاية قبل ما نقدموا اي شكاية لازم تريث باهي باش ما نمسوش من اعراض الناس وسمعتهم، بالتالي ما نتعرضوش لدعوة من نوع هذا.
1: هذا هو الموضوع المهم لليوم. دونك متواصلين معكم في برنامجكم المستشار. موضوعنا لليوم هو الشكايات الكيدية، كيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسترد حقك بالتعويض. حاضرة معنا اليوم الأستاذة والمحامية منال الغريدقي. نخرجوا فاصل غنائي ثم بعدها الإشهار، راجعين ومتواصلين في برنامج المستشار. المستشار. المستشار. المستشار. المستشار.

0: تيلي تسمع فيا اين فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
1: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل نمشي وتجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت وين رونبوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
3: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباق انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
4: اصناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes Aokibira Mankital Real Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info line 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
8: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
7: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
9: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة نحبك يا أمي
10: أمي جن الله يقول أمي علمتني الأصول أمي بيها الخير أشوف
11: الدنيا.
9: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 30 000.

0: انتي اشكم اشكم.
1: برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم في برنامج المستشار. كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
2: جستمون هذا هو برنامجكم المستشار من 3 حتى للخمسة لأربعة 37 دقيقة. في برنامجكم المستشار موضوعنا اليوم الشكايات الكيدية، الاتهام بالباطل، وكيفاش تحمي روحك من فخ الادعاء بالباطل وتسترد حقك بالتعويض. ضيفتنا لليوم عبر الهاتف الأستاذة والمحامية منال الغريدقي. تحدثنا في مجموعة من النقاط: مفهوم جريمة الادعاء بالباطل، تجذرها في الشريعة الإسلامية، أركانها وعقوبة جريمة الادعاء بالباطل، وزاد كيف حكينا على التعويض عن الضرر فيها، ووقتاش نجمو نرفع دعوة الادعاء بالباطل. أستاذة، لو كان نحاولوا نلخصوا مجموعة النقاط اللي طرحناها، وأكيد نطلب منك أن تكون تعطي هكا نصيحة للسادة المستمعين والمستمعات اليوم في هذا الخصوص، لأنه النصيحة تعرف مهمة ومهمة جدا وقت اللي يجي من أهل الاختصاص في الميدان.
3: أكيد بالطبيعة، هو نختم ونقول إنه موضوع الادعاء بالباطل شهد انتشار كبير برشا في مجتمعنا المعاصر. لذا أنا شنو ننصح المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم؟ إذا عندك مشكل وتحب تقدم شكاية، التريث لازم، اجمع ما يكفي من الأدلة والبراهين باش تضمن حقك من جهة، وباش ما تيحش في فخ الادعاء بالباطل، خاطر يمكن الشكاية نتاعك تتعرض إما للحسد أو عدم سماع الدعوة، بالتالي الشخص اللي شكيت بيها مش بش يقعد سكت لك، أكيد بش يحاول يرد اعتباره ويشكي في الادعاء بالباطل. لذلك نأكدوا مرة أخرى على أنه التريث مهم، والقانون التونسي هو في الخير ضامن لحقوق الناس، وأكيد ما ضاع حق وراءه طالب. وفي الأخير ننصح أي شخص قبل ما ياخذ أي خطوة قانونية يمشي لأهل الاختصاص ويستشيرهم باش ما ينقلبش كيف ما يقولوا السحر على الساحر، ملي تكون انت طالب تولي مطلوب، خاطر برشا ناس تستسهل الشكايات وما يقراوش حساب المآل متاعها في الأخير. هذا هو النصيحة اللي نجم نقدمها للناس.
2: أيه، دونك شكر كبير ليك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو.
3: شكرا على استضافتكم، وموضوع هذا الصراحة شيق برشا ومفيد لبرشا ناس، ومواضيعكم ديما على غاية من الأهمية.
2: يعيش كنا تنضان تكون بحضنا أستاذة، ونطرح موضوع مواضيع أخرى زادة كيف ونطرقوا لها ونتعمقوا فيها أكثر. شكر كبير لك، يعطيك الصحة. الأستاذة والمحامية منال الغريدقي، طرقنا لمشروع موضوع الشكايات الكيدية، كيفاش تحمل

0: المراجع الدينية في هذا الصدد، الأركان متاحة، أهم حاجة عقوبتها وكيفاش تطلب التعويض عن الضرر فيها، يكون تعويض مادي ومعنوي، وقتاش ترفع دعوى الادعاء بالباطل. متواصلين معكم في برنامجكم المستشار، اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.
1: المستشار المستشار المستشار

0: من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.
1: فوالا هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم المستشار. ميرسي بوكو للناس الكل اللي تابعتنا وسمعتنا منذ بداية البرنامج. نذكركم بعجلة بموضوع برنامجنا اليوم، زادة مجموعة النقاط اللي طرقنا لها بحضور الأستاذة والمحامية منال الغريدقي. حكينا في شكاية الكيدية وكيفاش نحكمي وارواحنا من فخ الادعاء بالباطل ونسترد حقنا في التعويض. موضوعنا اليوم كان الادعاء بالباطل، ونقطة الهامة هذه في هذا الصدد كيف زاد عرفنا جريمة الادعاء بالباطل. حكينا زاد شوية كيفاش تجذرت في الشريعة الإسلامية، الأركان متاحة، العقوبة، التعويض عن الضرر فيها، ووقتاش ترفع دعوة الادعاء بالباطل. ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا وتابعتنا، إن شاء الله كنا عند حسن ظن الجميع وخفاف ظل عليكم. ميرسي بوكو الريحه في استقبال مكالماتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في لمن.
0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.

0: نعمة العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: انتاج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيبة بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مانيبة سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارافارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
9: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
8: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57039

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مع كل فيموس سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي
2: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك ويدوك ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo Avenue Habib Bourguiba راس الجبل. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
10: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتين البارافارماسي رقم

0: العائلة. فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي
2: اداش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ما لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
0: على
7: خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: اداش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15.

0: وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
1: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 30.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: عافية. أين فروزي؟ صاحبك جديد. كيفك أنتي؟ وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين، جو ليك أنتي كيما أنتي. فروزي قل لك كيما لا أنتي.
1: إنتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك أون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدو في غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين FM. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين FM باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين FM، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم. وعدكم علاش تحلفوني، نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم. أكسجين فاني.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري ما ريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رون بوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البرامج.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

Radio Oxygène FM.

وانت اللحن اللي في انغامي.

راديو أكسجين FM. وانت اللحن اللي في أنغامي. انت